رب الشكور مالي معين في الحمام رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهري الذنوب

0: زياد ساعدني في فرد التربال.
1: تربال؟
2: إذا كنت لا تستطيع فاصعد الدقل وكن أنت الفنجري، وسأساعد أنا لؤلؤ في جذب التربال.
1: ما هذا الكلام الغامض؟ هل تتحدثان لغة أجنبية؟
0: معذور، إنه مجرد تباب.
1: أنا تباب؟
2: نعم أنت تباب بكل تأكيد.
1: يسامحكم الله، لماذا تضحكان مني؟ سأشكو لصاحب البحر.
3: يا لك من صبي متسرع، أنت بالفعل تباب يا صديقي.
1: حتى أنت يا صاحب البحر تسبني؟
3: إنها ليست سبا يا بني، إنما هي كلمة يعرفها البحارة وحدهم.
1: وما معناها؟
3: التباب هو البحار الصغير الذي يتدرب على أعمال الملاحة.
1: وما هو التربال؟
3: هو ذلك القماش الذي يحمينا من المطر ويحمينا أيضا من وهج الشمس.
1: بقي أن أعرف ما هو الدقل وما هو البعجري.
3: تقصد الفنجري. الفنجري كلمة عربية قديمة تطلق على البحار الذي يصعد أعلى الصاري الكبير، أما الدقل فهو نفسه ذلك الصاري.
1: اسمع يا عمي مرجان، في المرة القادمة سأصعد أنا فوق الدقل وأكون الفنجري.
2: لكنك صغير يا زياد على هذا العمل.
1: لست صغيرا وأنا تباب ماهر.
0: كيف تعلم كل هذه الكلمات؟
2: استغرقت أنت سنوات طويلة لتعرفها، وأشك في أنك تعرفها أصلا.
3: هيا يا زياد لأريك ميناء ضباء، إنه أقدم الموانئ في أرض الحجاز، وهو مرسى مأمون للسفن وبه سبع آبار عذب، وقد وصفه الجغرافي أحمد بن عمر العذري كما وصفه البكري في كتاب الممالك والمسالك، والحميري في كتاب الروض المعطر.
1: هل قرأت كل هذه الكتب؟
3: وأكثر بكثير. القراءة يا بني متعة لا تحادلها متعة، وإذا كان الإبحار سفرا في المكان فإن القراءة سفر في المكان والزمان.
1: ليتني وصلت الدراسة ولم أهمل واجباتي. المشكلة أني كنت أكره الامتحانات.
3: أيام الدنيا ولياليها يا بني تشبه أوراقا في امتحان تتعاقب أسئلة.
1: كيف تكون أحداث الدنيا أسئلة في امتحان؟
3: الغنى والفقر أسئلة يمتحن الله بها عباده.
1: كيف يكون الغنى امتحانا والفقر امتحانا؟
3: إن ثروة الغني هي أسئلة امتحانه، إذا شكر الله عليها وأعطى منها وتصدق اجتاز امتحانه ونجح.
1: وإذا حرص على الثروة وبخل بها يكون قد رسب؟
3: نعم يا بني، كذلك الحال مع الفقير، إذا صبر على الفقر وسأل الله نجح، إن لم يصبر هوى.
1: ولكن كيف يمكن اجتياز امتحان الحياة؟
3: تعالوا واستمعوا إلى قصة أصحاب الجنة التي قصها علينا الحق عز وجل. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، عاش رجل من الأغنياء، كان يملك حديقة رائعة تمتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود.
4: بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد.
5: شكرا لك يا شيبون، إنني والله أحار في تسميته.
4: أنت سميت الكبير أسداً ليكون شجاعاً وقوياً، وسميت الثاني جواداً ليكون كريماً معطاءً، فأي الصفات تتمناها في والدك الثالث؟
5: أريده أن يكون متحملاً صبوراً في الشدائد، فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول.
4: بارك الله في مالك وجنتك، أقترح أن تسميه صخراً ليكون في شدة الصخر وصلابته.

0: تفضلوا، تفضلوا بالهناء والشفاء، تفضلوا.
1: أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون؟
0: أنتم ضيوف الكرام وخدمتكم واجبي.
2: دعني أعاونك يا عمه.
0: بارك الله لك. هل هي ابنتك يا صنعان؟
1: نعم، إنها سلمى.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، لم أعرفها.
1: لقد ولدت في نفس العام الذي ولد فيه السيد صخر، أصغر أولادك الكرام.
0: كبر الصغار ونحن شبنا، سبحان من لا يتغير.
3: لا تستأثر بالسيد حمدون وحدك يا صنعان، نحن هنا.
0: سآتي إليك يا أخي تعز.
4: ما رأيكما في أن نتسابق إلى أعلى الجبل؟
5: الطريق وعر والحرارة شديدة، أخشى أن تهلك الخيل يا صخر.
4: لتهلك؟ ما المشكلة؟ لدينا الكثير من الخيول.
5: وما ذنب تلك الحيوانات المسكينة؟
4: أنت منسحب إذن. هيا بنا نتسابق يا أسد.
6: ما هذه الحماقة؟ السباق يدفع الخيول إلى الجوع والعطش، وهذا يكلفني مالا طائلا.
4: إنك لن تتغير أبدا، تحرص كل الحرص على جمع المال وعدم إنفاقه، مع أن أبانا يتكفل بكل شيء.
5: كنت أريد أن أحدثكما في هذا الموضوع. لقد كبر والدنا، ويجب علينا أن نعينه على أعباء الحياة.
6: في هذه الحالة أفضل السباق.
0: كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء، وما تبقى من الحبوب يكون لنا.
7: هذا كثير يا سيدي، إن المنجل يقطع 3/4 الحبوب، فكيف تتصدق بكل هذا؟
0: الفقراء كثيرون يا صديقي، وهم أحوج منا بالطعام.
7: ولكن اعمل حسابا للغد، إن لديك 3 أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة.
0: لقد ادخرت الله لأولادي، وربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة.
7: هل تظنهم يرضون عن هذا؟
0: إنها حديقتي، وقد شقيت عمري في زراعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض.
7: نعم، كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة.
6: لا يا أبي، اقتلني ولا تفعل هذا، لا تعطي الفقراء 3/4 المحصول، ماذا سيبقى لنا؟
0: ما الذي ينقصك يا بني؟ هل تريد الزواج؟
6: لا أرجوك، الزواج يعني مهراً وخاتماً من ذهب وهدايا، كلما فكرت في ذلك كرهت النساء كلهن.
4: أنا يا أبي أريد الزواج، وأريد حصاناً جديداً، وصقراً لأصطاد به الطيور، وسيفاً مقبضه من الذهب.
0: كفى كفى، وأنت يا جواد، ماذا تريد مني يا بني بعد جمع المحصول؟
5: أريدك بخير يا أبي، أرجوك أن تريح نفسك قليلاً كما نصحك الطبيب.
0: لقد كبرت وأصابني الوهن، وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت.
5: أطال الله في عمرك يا أبي.
6: الأطفال مزعجون، يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة، ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام، ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء.
0: كفاك سوادا يا بني، ألم تكن طفلا مثلهم؟
6: لا أتذكر.
4: أنا يا أبي أريد أن أتزوج، وقد اخترت العروس.
0: من يا ترى؟
4: سلمى ابنة صنعان.
0: أحسنت يا بني، إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم.
6: بيت كريم، إنهم فقراء شحذون.
0: لا إله إلا الله، الغنى يا بني من عند الله وحده.
1: لماذا لم تأمر باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك؟
0: ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟
1: معاذ الله، إنها داركم.
0: لن أطيل عليك يا صنعان، لقد جئت خاطبا ابنتكم.
1: هذا أعظم من أن أصدقه.
0: لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمى.
2: صخر؟
4: ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟
2: أنا
3: معذرة،
1: يبدو أنه خجل العذارى، سأناديها.
0: ما هذا القول الغليظ؟
4: لم أقل شيئا.
0: لقد أهنتها، ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها.
5: أظنه لا يقصد يا أبي، إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها.
4: أعتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحذون منا الطعام؟
1: إننا فقراء يا ولدي، وأنتم أصحاب فضل علينا.
0: أستغفر الله يا أخي، أستغفر الله.
1: دعني أكمل يا سيد حمدون، لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره، ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة.
5: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم.
0: ماذا تفعل يا جواد؟
5: أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب، وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا.
0: إنني راض عنك يا جواد، ولكنني غير راض عن أخويك.
5: أرجوك يا أبي سامحهما، إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه، وهو نادم أشد الندم.
0: هل تكذب علي يا ولدي؟
5: لا يا أبي، إنما أقول ما أظنه قد حدث.
0: هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت، ولكنني أعرف أخواك أكثر منك.
5: أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب.
0: اسمعني، اسمعني جيدا يا بني، مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا، وكونوا كونوا جميعا يدا واحدة. لا تتفرقوا يا بني، لا تتفرقوا.
7: أشد ما آلمني رحيل صاحبي السيد حمدون.
5: شكر الله لك يا عم شيبون.
7: إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء.
4: السيد صنعان؟ منذ متى والشحاذون يقال عنهم سادة؟
6: اذهب أنت نيابة عنا واقبل منهم العزاء.
7: ولكن الواجب يقتضي أن تصافحوهم.
6: أنت بمثابة العم وتنوب عنا جميعا.
5: ما هذا؟ إنه لا يليق بنا.
6: اسكت، أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة.
5: على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر.
6: وهل الحزين يأكل أو يشرب؟
4: دع الكبير يتصرف يا جواد.
5: الأمر لكما، اتركاني في حزني وألمي.

0: انظر يا سمعان، إنهم أصحاب الجنة.
1: نعم، أعرفهم جيداً.
0: لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر.
1: هذا رزق اليتامى والمساكين.
2: إنهما صنعان وتعز، كان أبي يحب إكرامهما.
3: رحمه الله رحمة واسعة، لم يعد موجوداً.
2: أليس من الواجب أن نناديهما؟
3: لا بالطبع، سنذكرهما بالمرحوم ونستعيد الحزن.
4: سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين.
3: يا للطمع، قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم.
4: إنهم ليسوا شركاءنا ليكون له نصيب.
2: كان أبي رحمة الله عليه يعطي المساكين أولا.
3: هو وشأنه، أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحو أحد.
2: لكن
4: لا مكان للكن، سنأخذ الثمار كلها ولن يأكل منها فقير.
3: فلتقسم معنا على من توينا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. صدق الله العظيم.
6: ألم يكن الأخ الأوسط كريما؟ ما الذي غيره؟
7: ربما أغراه المال،
5: أو ربما خشي أن ينقسم الإخوة في الرأي ويختلفوا وتكون الفتنة.
8: هذه ليست حجة، كان عليه أن يقاوم ما دام واثقا بأنه على الحق.
5: على كل الأحوال النتيجة واحدة، اتفق الإخوة على الاستئثار بالخير وحرمان الفقراء.
6: وماذا حدث بعدها؟
5: ليس هذا وقته يا زياد، لا يمكن أن نكون في الأراضي المقدسة ثم لا نؤدي العمرة لله. هيا بنا لنزور مكة المكرمة.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ محمد صديق المنشاوي لقب بأمير وريحانة القرآن الكريم. ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي بقرية البواريك بمدينة المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية في العام 1919، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي هو الذي علمه فن قراءة القرآن الكريم. وقد وضع أبوه الشيخ صديق المنشاوي هذه المدرسة العتيقة الجميلة والمنفردة بذاتها، وبإمكاننا أن نطلق عليها المدرسة المنشاوية، فأخذ منها الشيخ محمد أسلوبه وطوره بما يناسبه، فصار علما من أعلام خدام القرآن الكريم. وقد استمد الشيخ محمد من تلك المدرسة الكثير الذي كان سببا في نجاحه بعد صوته الخاشع، ولقب الشيخ محمد صديق المنشاوي بالصوت الباكي، ويعتبر واحدا من رواد التلاوة، إذ تميز بأسلوب متميز وحزين بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ذا عصيت الشيخ المنشاوي ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. وللشيخ المنشاوي تسجيل كامل للقرآن الكريم مرتلا، وله أيضا العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتمي وفؤاد العروسي. ويعد محمد صديق المنشاوي من أشهر القراء في العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وقد حكى بنفسه هذه القصة أنه كان مدعوا في إحدى السهرات عام 1963، وبعد الانتهاء من السهرة دعاه صاحبها لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة، ولكنه رفض، فأرسل صاحب الدعوة إليه بعضا من أهله يلحون عليه فوافق. وقبل أن يبدأ في تناول ما تقدم إليه من طعام، اقترب منه الطباخ وهو يرتجف من شدة الخوف، وهمس في أذنه قائلا: يا شيخ، سأطلعك على أمر خطير، وأرجو أن لا تفضح أمري فينقطع عيشي في هذا البيت. فسأله عما به فقال: أوصاني أحد الأشخاص بأن أضع لك السم في طعامك، فوضعته في طبق سيقدم إليك بعد قليل، فلا تقترب من هذا الطبق أو تأكل منه. وقد استيقظ ضميري وجئت لأحذرك، لأني لا أستطيع عدم تقديمه إليك، فأصحاب السهرة أوصوني بتقديمه إليك خصيصا تكريما لك، وهم لا يعلمون ما فيه، ولكن فلان، ولم يذكر اسم الشخص، أعطاني مبلغا من المال لأدس لك السم في هذا الطبق دون علم أصحاب السهرة، ففعلت، فأرجو ألا تبوح بذلك فيفتضح أمري. ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم، عرفه الشيخ كما وصفه له الطباخ، وادعى الشيخ بعض الإعياء أمامهم، ولكنهم أقسموا عليه، فأخذ كسرة من الخبز كانت أمامه قائلا: هذا يبر يمينكم، ثم تركهم

وفي ذات يوم رفض الشيخ المنشاوي دعوة وجهها إليه أحد الوزراء قائلا: سيكون لي الشرف الكبير بحضورك حفل يحضره الرئيس المصري عبد الناصر. ففاجأه الشيخ محمد صديق بقوله: ولماذا لا يكون هذا الشرف لعبد الناصر نفسه أن يستمع إلى القرآن الكريم بصوت محمد صديق المنشاوي؟ ورفض أن يلبي الدعوة قائلا: لقد أخطأ عبد الناصر حين أرسل لي أسوأ رسله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. قال عنه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي: إنه ورفاقه الأربعة مقرؤون، الآخرون يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وأخيرا فإن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، مع القراء أمثال الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من القراء، وما زالوا إلى يومنا هذا على رأس القراء لما كان عندهم من رونق في صوتهم جعلهم يحرزون المراتب الأولى بين القراء. وقد تزوج الشيخ المنشاوي مرتين، أنجب من زوجته الأولى 4 أولاد وبنتين، ومن الثانية 5 أولاد و4 بنات. وقد توفي زوجته الثانية وهي تؤدي مناسك الحج قبل وفاته بعام. وفي العام 1966 أصيب بمرض دوال المريء، ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن الدنيا في يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 هجريا، الموافق 20 يونيو 1900.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: المستقبل اف ام الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: قصة الفيل.
1: مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل، وعام الفيل حادثة مشهورة أرخ بها العرب، وذلك دلالة على تعظيم بيت الله تعالى من قبل العرب من ناحية، وعناية الله بهذا البيت من ناحية أخرى. وبداية قصة الفيل كانت عندما غلب إبرهة الحبشي على بلاد اليمن، ورأى الناس يقصدون البيت الحرام جماعات وفرادى، فسأل القوم إلى ما يقصدون؟ فقالوا إلى الكعبة بمكة يحجون. قال وما هو الحج؟ قالوا بيت من الحجارة. قال وما كسوته؟ قالوا ثياب يمانية تنسج هنا. فقال إبرهة لأبنين خيرا منه.
0: فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها وتزيينها وسماها القليس، وذلك ليصرف وجوه العرب عن الكعبة. لكن أعرابيا عمد إلى الكنيسة فتغوط فيها، فلما علم أبرهة بذلك استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبة، وسار إليها في جيش لا قبل لأهل مكة والعرب به. وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب، لكنه تغلب عليهم. وعند مشارف مكة وجد جيش إبرهة إبلا ترعى لعبد المطلب ابن هاشم فاستاقوها، فذهب عبد المطلب إلى إبرهة، وكان عبد المطلب وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار، فاستعظمه إبرهة وأكرمه، فلما كلمه في الإبل تعجب من كلامه وقال له أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف أبنائك؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل، يعني صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه.

0: رجع عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلاقة بابها، ومعه رجال من قريش يدعون الله ويستنصرونه على إبرهة وجنده. فقال عبد المطلب: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم انطلق ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون إلى إبرهة ما هو فاعل بالبيت. وكان في جيش إبرهة فيل عظيم، فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك، وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار وجرى. ورغم ذلك أصر إبرهة وجيشه على هدم الكعبة، فما كان إلا أن أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار، فصارت ترميهم بهذه الحجارة، فكل من صادفه حجر تمزق جسمه ومات، فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك، ونكل الله بإبرهة وجيشه شر تنكيل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في القرآن الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحادث فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فلما أراد أبرهة وجنده سوءا أهلكه الله، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفتحها خيرا أعينوا ونصروا. فكانت هذه الحادثة إحدى المبشرات بين يدي مولده صلى الله عليه وسلم، ودلالة على يمنه وخيره وبركته.
2: الرضاع.

0: كانت أولى من أرضعت محمداً صلى الله عليه وسلم هي أمه، ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب، وأرضعت عمه حمزة وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا أخوة في الرضاعة. ثم قدمت حليمة، وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمسوا المراضع لأولادهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الكسل، ومن ثم يرسلون أبناءهم إلى البادية ليتقنوا كذلك اللسان العربي في مهدهم.
1: قدمت حليمة السعدية مع نسوة من بني سعد يتلمسن الرضاع في وقت جذب وقحط، حيث كانت النساء بمكة يلقين بأولادهن إلى هؤلاء المراضع ويغدقن عليهم من الأجر والمال بحسب الكرم والسماحة، وكانت المراضع يبحثن أول ما يبحثن عن ذوي الآباء من أبناء الأغنياء والسادة طمعا بالعطاء والمال الذي يدفعه الآباء، أما يتامى الأطفال ولا سيما الفقراء فلم يكونوا مرغوبين من هؤلاء المراضع.
0: ولما وفد إلى مكة ركب من المراضع عرضت آمنة رضيعها، فكلهن زهدن فيه لأنه يتيم ليس له أب يطمعن في بره، وكانت حليمة من بين تلك اللواتي زهدن بطفل آمنة كما زهدت فيه صواحبها، وحصلت كل مرضع منهن على رضيع لها من أبناء السادة إلا حليمة، فإنها رجعت من دون الطفل. فلما لم تجد غيره قالت لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. فقال لها زوجها: لا عليك أن تفعلي، فلعل الله يجعل لنا فيه بركة.
1: ذهبت حليمة إلى آمنة فأخذت منها طفلها، ولما وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها أقبل على ثديها فرضع حتى شبع، وكان لها وليد غيره فوضعته على ثديها فرضع كذلك حتى شبع، وهكذا رضع الطفلان حتى شبعا، وكانت حليمة من قبل لا تجد في ثديها ما تسد به رمق وليدها المسكين. فقال لها زوجها وكان بصحبتها: اعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك.
0: ثم قام الزوجان إلى ناقتهما يعتصران منها رشفة لبن، فلما اقترب منها زوج حليمة من ضرع الناقة فما راعه إلا ضرع الناقة حافلا ممتلئا، فما كاد يمسه بيده حتى يضر باللبن غزيرا فيشرب، وتشرب زوجته بعد أن كان ضرع الناقة لا يكاد يمتلئ ببعض الحليب الذي لا يشبع ولا يكفي، فظهرت بذلك بركة أخرى صاح لها الزوجان فرحا واختباطا.
1: كانت حليمة قد قدمت إلى مكة على أتان، أي حمارة بيضاء مهزولة لا تكاد تحملها قوائمها من الضعف، فلما قفلت راجعة لتلتحق بالركب الذي أتت معه وتخلفت عنه، كان عجبا أن هذه الأتان الهزيلة التي لا تكاد تنهض تنطلق الآن في طريقها كالسهم، فما هي إلا برهة يسيرة حتى أدركت حليمة صواحبها في الركب وزاحمتهن بأتانها العرجاء حتى خلفتهن وراءها وهن يضحكن منها ويقولن لها: ارفقي بنا يا ابنة أبي دؤيب، أهذه أتانك العرجاء التي كنت تركبينها؟ فتضحك وتقول: إنها والله لهي.
0: فلما قدمت إلى بادية بني سعد، وكانت أرضا جدباء، كانت أغنمها تخرج إلى تلك المراعي المجدبة، فتعود ممتلئات البطون وحافلات الضروع، بينما تعود أغنام سواها جياعا ضامرات، فتحلب حليمة وتشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن فيقول القوم لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فما زال الخير والزيادة يملأان حياة حليمة طوال فترة رضاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.

0: عزيزي المستمع، لقد من الخالق علينا وبارك جهودنا العلمية بكشف كثير من الأمور الطبيعية، وصار من الواجب على كل إنسان أن يستفيد من هذه الكشوف العلمية في تدعيم إيمانه بالله سبحانه وتعالى.
1: لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعتبر مصدر سعادة للإنسان لا ينضب، وإن المشتغلين بالعلوم كافة يرجون الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بالصحة والعافية، لكونهم يمتلكون مقدرة فائقة لما توصلوا إليه من اكتشافات علمية تخدم البشرية جمعاء، إذ إن كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله عز وجل ويزيد من إدراكهم وإبصارهم.

0: اللهم إنا نسألك خير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.
1: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبين أن تصلي وتسلم وتبارك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

هو الحق المحيط بكل شيء، هو الرحمن ذو العرش المجيد، هو النور المبين بغير شك، هو الرب المحجب في العبيد، هو العين العيان لكل غيب، والمقصود من بيت القصيد. جميع العالمين له ظلال، سجود في القريب وفي البعيد.

إلهي ارزقنا توفيق الطاعة لك يا الله، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال:
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدون، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله.
0: ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من يرد الله به خيرا يصب منه.
1: وقال أيضا: ما من مسلم يصبه أذى شوكة فما فوق إلا كفر بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع تمنياتنا لكم بقضاء أسعد الأوقات معنا. نلتقيكم مع حلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، نستحضر من خلالها إحدى صور التراث التي حافل بها الماضي بما تضمنه من عادات وتقاليد، ربما ابتعدنا عنها بعض الشيء في زمننا الحاضر.

صور من العادات والتقاليد عند أهل بغداد أيام زمان. أعزائي المستمعين، أهل بغداد وكما تعرفون يخشون من العين، فإذا قال أحدهم مثلا كمال صايرة صحتة زينة، صاحت أمه أو إحدى قريباته حيا وراك قول ما شاء الله. وعند خروج ذلك القائل رجل كان أو امرأة من البيت، فالأم توقد النار وتنثر فوقها الملح والحرمل ثم تنشر لابنها وفق الأسلوب التالي: تمسك ورقة بيديها، ورقة زرقاء من أغلفة كلال شكر قند الذي كان أيام زمان يقدم كهدايا عند العروس أو المناسبات الأخرى، ثم تثقبها بدبوس أو إبرة قائلة: نشرت لك من عين أمك وأبوك ومن عين القصيرة الدحداحية والطويلة الرماحية، من عين بنت البيت المخفية، ومن عين فلان وفلان وفلانة وفلانة إلى آخره، ذاكرة أسماء من تعتقد بخطر عيونهم على ابنها. ثم ترمي تلك الورقة في النار وتبخر لولدها بالدخان المتصاعد من تلك النار. وهناك أيضا أعزائي المستمعين بين البغداديين من يعتقد بأن الحجاب يمنع العين، أي من الحسد، ويحفظ الولد من إصابته بها. وذلك كان أغلب الناس يعلقون في ملابس الصغار قطعة سوداء من الجلد في داخلها حجاب كتبه شيخ أو سيد، وقسم منهم من يعلق سن الذيب أو عفصة أو أم سبع عيون في ملابس الصغير أو في جاوريته، وذلك طردا للعين الشريرة وحفظا لهم من النفس، أي النفس الكريء، أي الحسد. وقد قالوا قديما أعزائي المستمعين: أين الحسود به عود والحسود لا يسود.

مستمعين الأكارم، يعلم من لديهم علم بالأبراج بأن الأرض حين تكون بين القمر والشمس وهو بدر، فإن الشمس تحجب نور القمر فلا يظهر للعيان فترة قصيرة. وكان أهل بغداد وفي العراق بصورة عامة يعتقدون أن القمر في هذه الحالة قد ابتلعته الحوت. وبالنظر إلى أن الجميع كانوا يحبون القمر الذي تغزل به الشعراء وشبهوا حبيباتهم به، من مثل قولهم شلون وجه مثل فلعة قمر، فإن الجميع يهرعون إلى سطوح منازلهم حاملين معهم أواني الصفر الفارغة كالقدور والطشوت والطاسات وغيرها، ويأخذون بالضرب عليها وهم متجهون إلى جهة القمر المحتجب منادين بأعلى أصواتهم: يا حوتة يا منحوتة، هدي قمرنا العالي، هذا قمرنا الريدة هو علينا غالي، وإن كان متهدينا ندقلك بصينية. ويستمرون بالضرب على الأواني هكذا محتثين ضجيجا وصخبا يعكر هدوء الليل، حتى يظهر القمر رويدا رويدا بعد أن تزوع الحوتة كما يقول الناس. وعندئذ تنطلق الهلاهل وتقام الأفراح بنجاة محبوب الناس من شراهة الحوت.

من المعتقدات الأخرى أعزائي المستمعين، يعتقد الكثير من الناس في بغداد وأماكن أخرى من العراق بصورة عامة، فإن حكة اليد اليمنى تعني أن صاحبها سيحصل على دراهم، وإن حكة الخد تدل على مجيء ضيف عزيز يتبادل القبل معهم، وإن حكة الخشم أو الأنف تبشر صاحبها بأكل سمك طيبة، وأن حكة الرجل اليمنى تشير إلى أن أحدهم ذكر صاحبها بخير أو ربما بشر، وأن رشفة الكتف تدل على لباس جديد، وأن وجود شعرة أو شعراية باللسان ينبئ ذلك بوصول صوغة أو هدية. من العادات التي تطبع بها أهالي بغداد قديماً أعزائي المستمعين، وهي أنه إذا سافر أحدهم فإن زوجته ما تتزوج، أي ما تتجمل حتى يعود زوجها. وإذا نزلت إحدى العوائل الجديدة واتخذت سكنها في مكان ما، فإن من واجب الجوارين أن يكرموا الجار الجديد، وذلك بإرسال من يخبرهم بأن غداءه يوم غد سيأتيهم من بيت فلان المجاور. وهذه من العادات اللطيفة الجميلة التي تتيح الفرصة للعائلة الجديدة أن ترتب بيتها وتفرشه وتنظفه، فضلا عن أن أم البيت تعبانة ولا وقت لديها لطبخ الغذاء لزوجها أو أبنائها. وهكذا تبقى العائلة الجديدة لمدة أسبوع أو أكثر من أسبوع تتلقى الصواني الحافلة بكل ما لذ وطاب من الطعام. إنها عادة جميلة تقوي أواصر الثقة والمحبة بين أصحاب المنطقة الواحدة أو المحلة الواحدة.

من عادة الناس أيام زمان أعزائي المستمعين أيضاً أن الإبن لا يتجرأ على التدخين بحضور والده، حتى وإن كان هذا الإبن متزوجاً ولديه أولاد، وكذا يفعل الأخ الأصغر مع أخيه الأكبر، كما أنه لا يضع رجلاً على رجل أثناء الجلوس في مجلس يجمعه بمن هم أكبر منه سناً. هذه العادة ليست قديمة، ولكنها التربية الصحيحة بالنسبة للأجيال التي تلي بعدنا. وهناك عادة أخرى أعزائي المستمعين اعتاد البغداديون على فعلها، وهي أن أحدهم إذا وجد كسرة خبز على الأرض فإنه يلتقطها ويقبلها ثم يضعها على جبينه، ويضعها أيضا في زرف على الحائط أو على تيغة وهو ماشي في الطريق، كما أنهم يلتقطون كل ورقة مكتوبة ويحرقونها أو يضعونها في ثقب الحائط خشية أن يكون في هذه الورقة اسم الله عز وجل أو إحدى آياته القرآنية. وهناك من البغاد أيام زمان من يعتقد بقراءة الفنجان، ومنهم من يعتقد بالفتاح فال أو خيرت الدرب، والتي تتلخص خطواتها بما يلي: تجلس امرأة في ليلة الجمعة مع ابتداء التمجيد قبل الأذان عند مفترق أربع طرق، بعد أن ترمي بكل طريق حجرا وتنوي قائلة: يا خيرت البدرب انطيني اللي بالقلب. ثم تجلس ساكنة حتى يمر شخصان يتحدثان فيما بينهما، فتسمع تلك المرأة حديثهما وتفسره مع نفسها، فإذا قال المتحدث أني قلت له موافق روح توكل على الله، فإن هذه الخيرة تكون راشدة أي جيدة، لذلك فإن المرأة تعود إلى بيتها فريحة مسرورة، وإذا حصل العكس عادت جزعة يائسة ولا تفعل ذلك الشيء الذي في نيتها أن تفعله. من الأمور الأخرى أعزائي المستمعين، إذا رفت العين اليمنى لدى أهل بغداد أيام زمان فإنهم رجالا ونساء يتشاءمون من ذلك ويفسرون تلك الرفة بالبكاء، أما إذا رفت العين اليسرى فإن ذلك دليل على الخبر السار والتفاؤل الحسن والفرح. من النساء من تضع عودة صغيرة فوق جفنها لكي توقف رفيف عينها قائلة: يا عين إذا خير رفي وإذا شر كفي.

عادات أهل بغداد كثيرة ومتعددة لكنها جميلة، ونحن نتحدث بها معكم نشعر بنكهة الماضي وكيف كانت القلوب بسيطة وطيبة. البغادة كانوا بالليل لا يكنسون الدار أبدا، وذلك يفسرنه حتى لا تطير البركة وينكنس الخير، ولا يتركون المقص مفتوحا أبدا لكي مثل ما يقولون لا تنفك حلوق الناس عليهم، ولا يقلمون أظافرهم أي يقصون إلا في يوم الجمعة، على أن يقوموا بجمع قلامات أظافرهم ويدفنونها عند عتبة الدار. ثم أنهم كانوا لا يخيطون ملابسهم ليلا إذا كان لديهم فقيد لم تمضي على وفاته سنة، لاعتقادهم بأن وخث الإبرة في القماش يؤذيه. وكانوا يتشاءمون من صوت البوم والططوة، وإذا سمعوا قالوا سكين وملح سكين وملح، لاعتقادهم بأن السكين والملح كفيلان بإبعاد شر هذين الطائرين عنهم. أشياء أخرى كان يتشاءم منها البغداديون، كانوا يتشاءمون من وجود العزيزة في اللحم، ولذلك فهم يخرجونها ويرمونها بعيدا عن البيت، لأنهم كما يعتقدون وجودها يؤدي إلى هيجان الخبث والشجار والعركة بين أفراد العائلة الواحدة. كما أن القصاب عند إخراجه العزيزة من اللحم فإنه يضربها بالسكين عدة مرات، ذلك كي يبطل مفعولها. والعزيزة عزائي المستمعين هي غضروف صغير موجود في مفصل رشد الخروف في منطقة الفخذ، وقد يرسم بعضهم عليها وجها بشريا ويضع بعينيه الكحل وفي وجنتيه الحمرة ويعصبه بعصابة، ثم يقوم بدفن هذه العزيزة المصورة بالقرب من باب أحد البيوت نكاية بأهل ذلك البيت وتحفيزا لهم على الخصام فيما بينهم. وقد نظم الشاعر الشعبي المعروف الملا عبود الكرخي شعرا في ذلك، حيث قال: بعتبة الحوش العزيزة يدفنوها، كحلوها سبدجوها يحمروها عصبوها وينقشوها ويلكشوها بذاك الحوش حتى تكثر العركات. وبهذا المثل أعزائي المستمعين من أمثال عبود الكرخي الكثير نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء مع أجمل تحياتنا.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت

0: أحبك وأحب كل من يحبك، أحبك وأحب كل من يحبك، وأحب الورد يوري على النبلون خدك، أحبك
1: أحبك.

0: أحبك وأحب كل من يحبك، أحبك وأحب كل من يحبك، وأحب الورد يوري عبنا بلون خدك، أحبك
1: أحبك.

ربك جمعنا عندها.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: صباح السعادة. المستقبل FM.

صباح التوكل على الله، صباح النشاط والتفاؤل، صباح الحيوية، نقولها لكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، الإذاعة الأولى في بابل. حياكم الله أحبتي المستمعين، وفي برنامج على هواكم اليوم رافقكم آني وزميلتي المبدعة منار العامرة، يعني أكيد وياكم سراء الخفاجي، وخلف المكسر المبدع المتألق مصطفى القزويني. إن شاء الله يا رب يكون صباح جميل ويا إذاعتنا جميلة.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية لكل اللي قعدوا اليوم الصبح وهم يحملون بداخلهم أمنية جديدة. صباح الخير لكل روح قررت أن تبدي نهارها بالأمل. صباحكم رضا وطمأنينة يا رب، وصباح العراق الجميل بأهله وبناسه ووجوهه الطيبة. ويا هلا بكم مستمعينا الأحبة وين ما كنتوا، ببيوتكم، بسياراتكم، بأماكن عملكم، أو حتى بطريقكم للمدارس والجامعات. أكيد هذا الصباح إلى نكهة مختلفة لأنه دا يتزامن ويا بداية العام الدراسي الجديد وعودة أصوات الطلبة للمدارس والدفاتر الجديدة والجنط اللي ما تحمل بس الكتب وإنما تحمل وياها أحلام تكبر يوم بعد يوم.
1: أكيد نقول صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة وكل الكوادر التدريسية، ونتمنى لهم عام مليء بالنجاح والتفوق والذكريات الجميلة اللي راح يصنعوها مع بعضهم. صباح الخير لكل أم استيقظت بهمة وبفرح ونشاط مبكرا حتى تجهز أبنائها، وتحياتنا أيضا لكل أب يسعى من أجل مستقبل أبنائه، والبكل معلم ومعلمة بدأوا عامهم الجديد وهم يحملون مسؤولية عظيمة، مسؤولية بناء الإنسان قبل ما يعلمه. فكل صباح يمنحنا فرصة أن نغير شيء أو نقترب خطوة من هدف أو نترك خلفنا ما أتعبنا بالأمس. فلا تقولون تأخرنا، مدام أكو صباح جديد يعني أكو فرصة جديدة. إذن نقولكم أهلا وسهلا بكم وصباح الخير وعام دراسي جديد. نسأل من رب العالمين أن يكون عام خير ونجاح وتوفيق للجميع.

0: نعم مستمعينا، صباح الخير، صباح الورد والعافية عليكم، وصباح الخيرات يا سراوي.
1: صباح الخير يا منار، صباح السعادة. طبعا اليوم الأجواء جميلة جدا، نشوف الأطفال وهم قاعدين، ويعني أكو حركة، تحسين المدينة اليوم تنبض بالحياة. جميل جدا اليوم رؤية الأطفال، يعني كلهم ابتدائية متوسطة. اللون الأبيض لطلابنا وطالباتنا حقيقة إحساس رائع، ونحس أن الحياة موجودة في عراقنا الحبيب.
0: صحيح يا أسراء، يعني أهم ملاحظة هي الزي الرسمي، هذا اللي يميز الأجواء صراحة. يعني بداية ما أنه طلعنا من بيوتنا وشفناهم يعني منتظرين خطوطهم،
1: إحساس رائع.
0: هذه الملابس الحلوة، هاي الزي المدرسي، هذا الأبيض والرصاص
1: والأعلام اللي ترفرف اليوم فوق المدارس والساحات،
0: والجنطة الجديدة، ذول الأطفال الحلوين وهيك شي مبينين فرحانين،
1: وأهم شي مطارة المي.
0: طبعا أكثر ما يميزهم هو فعلا الزي المدرسي اللي يحسسك أنه هذا الكم من الجيل، هذا الجيل الحلو اللطيف اللي بعدهم ذولا صغار وحلوين وكذا وطالعين هذولا، يعني تحسين أنه راح يكون أكو فد مستقبل حلو للبلد.
1: حتى الروضات، الحضانة، كلها لأن باعتبار الأهالي بدوا يعني ينتظمون في دوامهم، والأبناء اللي أكبر رجعوا للمدارس، فنشوف من صغار كلش بالعمر إلى الكبار.
0: حلو الالتزام وحلو طلب العلم وحلو هذا السعي يعني بوجه الصبر.
1: وكثير من المدارس يعني شفتهم الأولاد لابسين الرباط والقميص الأبيض وجنطة، يعني والله منظر رائع جدا. أيضا احنا ما ننسى الكوادر التربوية، نوجه تحياتنا إلهم.
0: أكيد كل التحية
1: وإن شاء الله يكونون قبل ما يكون هدفهم غرس العلم يكونون غرس الأخلاق، حتى نحافظ على مبادئنا وتقاليدنا. نتعرفين المدرسة هي بيئة مهمة جدا لغرس القيم والأخلاق وعاداتنا، والكثير من الأمور والأخلاقيات اللي نحتاجها من المدرسة وتعاون مع أولياء الأمور.
0: طبعا ومن منطلق هذا الموضوع، يعني أكيد ندائنا لكل الأهالي هلا تلهلا بالكوادر التدريسية، طهم المساحة وطهم المجال
1: أنه
0: يحاسبون الابن ويكونون لكم عون وسند.
1: أكيد
0: لا يكون الأستاذ والمعلم والمدرس لكم ند أو عدو.
1: يعني للأسف بعض الأهالي
0: بالنتيجة الطالب هو نص يومه بالمدرسة ونص يومه يمكم، فتركوا هذا النص يوم اللي يم المدرس هو اللي يخلي يربيه، لا تتركون المساحة، لا تتعاملون وياه وكأنه عدو يريد فقط أنه يؤذي ابنكم. لا، ماكو بيها مشكلة إذا راد يحاسبه أو يضربه. ممكن إحنا ما نقول يضربه، هو الضرب ممنوع حاليا، يعني مو نفس قبل. إحنا أيام قبل أسراء يمكن تتذكرين إحنا شبعنا كتل من الأساتذة،
1: شبعنا عقوبات.
0: ولكن اليوم إحنا يعني وصلونا لمرحلة إنه قمة النظام والالتزام والاحترام وكل هذا.
1: إحنا مع المحاسبة، يعني بعض للأسف بعض الأهالي قبل ما يسمع المعلم رأسا يجي بشكل هجومي مع الأبناء.
0: صح.
1: البعض، إحنا ما قلنا الكل.
0: صح.
1: لكن إحنا خلي أكو دائما تواصل ما بين الكوادر التربوية وما بين الأهالي، حتى معا نتكاتف للحفاظ على
0: فعلاً
1: أخلاقيات الأبناء. أكيد مثل ما قلتي وأني أحييش على هذا الموضوع،
0: تربوي هذا ممكن يكون
1: إنه إحنا الهدف هو
0: التواصل ويا المدارس.
1: بالفعل خلق جيل يعني ملتزم أخلاقيا وعلميا.
0: نعم.
1: وماكو فائدة للعلم بدون أخلاق. أهم شيء إحنا نكون الأخلاق قبل العلم. إذن الكل إن شاء الله يتكاتف، وأيضا إحنا نحيي الأهالي اللي يتعاونون ويتواصلون دائما مع مدارسهم، مع المدارس مع أبنائهم، حتى يحافظون على المستوى العلمي والأخلاقي لأبنائهم.

0: طبعا اكيد بعد هاي التحيه الصباحيه واللي انا همين يعني فرحانه ببدايه العام الدراسي ومن ايضا ابنائي بيهم، لكن نرجع الله يخليك ويحفظك، نرجع الى الاجواء الشتويه، اللمسه الشتويه اليوم اللي حسينا بيها منار ما عجب هالوضع.
1: انا اجاني اشعار من الصبح وما حبيت اعقب عليه وسكتت وغلست عليه، يعني
0: لا
1: التليفون كتب لي انه اكو امطار خفيفه اليوم،
0: يعني بدا الشتاء يهل علينا. انت شفتي من الصبح باعتبار فعاليه وضعيه المتقاعدين من الصبح وفتحتي
1: أكو ملاحظة يعني لا مو من الصبح بالطريقة جاني الأشعار يعني ترى
0: لا أنا من الصبح من تقعدين وشوفين الأجواء بعدها بها غيم وورد الله الورد أوكي. الورد ايه؟ الورد كلش حلو مفتح هسه الورد أوكي والجوري والسلطاني والجهنم ترد روحك
1: ترى الشمس بعدها موجودة
0: لا أوسع شوية طيب بس الشمس خفيفة يعني تغيرت
1: بس هي موجودة مو خفيفة
0: لا
1: شوية
0: لا شوفي
1: خفيفة.
0: منار لازم تستسلمين خلاص الشتوية بدأت وطلعنا في دغنية رجعت الشتوية فتشي يعني بعناد منار

0: أمانة شوفي يعني حتى أجواء الأغاني على الأجواء تحس تحب روحك، حتى روحك تقوم تحبها كلش، مو مثل الصيف حارة وما على روحك
1: رغم أنه هي ما تنطبق عليك.
0: يعني شوفتي أجواء حلوة، كوب قهوة يتبخر، شاي
1: شغلة فكرت بيها إسراء الصبح. يعني إحنا فعلا فعلا بهذه الأيام بدأت تفتح للشتاء باب. قبلها إن يقولون شهر آب الثالث عشرة منه تفتح للشتاء باب، بس إحنا اليوم 14 يمكن
0: توه مو باب هم يجي رازونه.
1: يعني بدأ يفتح للشتاء باب، يعني بدأ يكسر الجو هسه. يلا يعني قبل
0: كنا صغار كان العاشر لا كل شيء يتغير الجو، 11 إحنا لابسين قماصة
1: صح،
0: هسه لا الجو يعني الاحتباس الحراري والكثير من هاي الأمور اللي سببت، بس المهم أكو شتاء
1: الحمد لله. يعني تأخر الشتاء،
0: شوف أنا أقول هاي الفرة كلها يعني بس باعي الأجواء الموسيقى قاعدين الصبح أجواء حلوة، حتى الصلاة بها أجر أكثر، يعني أنت تقعد ونفراشك وتتوضى
1: أوكي ماكو مشكلة، بس
0: كل الأجواء
1: بالنتيجة
0: حلوة.
1: شوفي بالنتيجة إنه الشتاء صار يتأخر،
0: الشاي منار
1: ما يتعوض،
0: حالاته بالشتاء
1: ما يتعوض، لا صيف شتاء ينشرب عادي، طيب الشاي
0: حارة بالصيف.

0: إذن مستمعينا الأحبة خلي نستعرض وياكم برامجنا لهذا اليوم.
1: قبل ما تستعرضين البرامج أنت قلتي مفروض يفتح من الشتاء باب. اليوم الإذاعة فتحت لنا من الشتاء باب بهاي الفواصل الجميلة من مصطفى.
0: اليوم مصطفى عايش أجواء الشتاء يعني كلش.
1: أي والله يعني حيل.
0: بس قلت لكم هاي أكو أمطار خفيفة.
1: إحنا ما نعول.
0: هاي إذا زحتش راح نسوي
1: نلبس الكوتات ونجي. إذن الفقرة جاية شنو يا منى؟
0: قبل الفقرة الأولى يا أسراء خلينا نستعرض البرامج وأكيد بدايتها خير.
1: أنا أحب أسمع أول برنامج.
0: تحياتنا لزميلتنا رنا البارحة يعني بس قالت إنه على هواكم تقديمنا حاليا وعبرت كتها أوقف. إحنا عندنا طقوس هنا.
1: لا لا لا عندنا طقوس. التواضع التواضع منار قولي لنا بكل تواضع شنو أول برنامج؟
0: بكل تواضع أحلى برنامج وأجمل برنامج وأكثر برنامج تضحكون وتغيرون جو وتغيرون مودكم ويا شوف مصطفى
1: يعني إحنا غير مودة
0: ومودة أبد ما تغير
1: حتى إحنا غير مودنا ويا إحنا
0: أي والله
1: والله
0: إذن بداية على هواكم وتقديمنا أنا منار العامري وزميلتي المبدعة المتألقة دوما نسراء الخفاجي وأكيد ويانا على البث وعلى الهواء مباشرة بالإخراج المتألق دوما
1: برنامج
0: مصطفى
1: خفيف ولطيف وتشوفونا مختلف عن باقي البرامج يعني تدري يا منار إحنا عندنا برامج أخرى جادة
0: ومعلوماتي ويعني يحمل كل الفقرات وإحنا هدفنا من هذا البرنامج
1: أي يعني يكون في القعدة والنعاس
0: تفاؤل ضحكة
1: أكيد إن شاء الله يا رب يكون رحلة جميلة على مدار ساعة ونص ويا منار الجميلة دائما متألقة وأنا إسراء وأنا مصطفى. مصطفى شو اسمه بالله؟
0: مصطفى شو اسمه مصطفى
1: ما نعرف مصطفى. مصطفى شنو مصطفى شنو
0: سيف يد علينا
1: مصطفى القزويني
0: المبدع مصطفى القزويني
1: يعني بعد هاي المقدمة البسيطة الجميلة اللطيفة ايش عندنا ولا ايش
0: شلون الصحة
1: خير الحمد لله شكرا اكيد الشتاء راح يجي يعني بخير
0: اكيد برنامج شلون الصحة ويا زميلنا لؤي الرسام تحياتنا له وهذا البرنامج الصحي اللي يتابع كل الامور الصحية وكل ويستضيف من خلاله الاطباء ويناقشون بالمواضيع اللي تخص كافة الجوانب الطبية
1: بالعشرة ونص يكون نعم. برنامج مباشر دورينا يا منار
0: وانا دوركم
1: دورينا بنص قلبك دورينا برنامج من تقديم زميلنا المتألق الرياضي المبدع براق الشمري طبعا حقيقة برنامج يهتم بالجانب الرياضي ويا براق الشمري الساعة 4:30
0: ومن براق الروح إلى الدول اللي يجيكم صبح وعصر أو صبح وليل صار
1: ما صراحة. بين قلبي ونبضاته
0: لا لا ما بين العصا وقشرها
1: اسمه ما بين قلبي ونبضاته
0: نفسك وين
1: ليش منورة
0: ان شاء الله يتم سمي البرنامج ما بين
1: اي ما بين برنامج جميل يجي الساعة 9 بالليل تقدم المتألقة المبدعة الجميلة إسراء الخفاجي طبعا مستمعين انتظروني اليوم بالتسعة حيكون الحوار عن الطفل والفرق ما بين الطفل في الأمس واليوم شنو اللي تغير بالتربية وشنو التربية الحديثة راح يكون ضيف البرنامج أستاذ حسنين علي حلقة جميلة يا ريت تتابعوها وتسمعوها لمن يهتم بجانب اللي يخص الأطفال وتربيتهم إذن هذا كانت هاي كانت برامجنا المباشرة ولكن أكيد أكو برامج تسجيلية وفواصل على مدار الساعة عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل.

0: والآن مستمعينا نروح وياكم إلى فقرتنا الأولى من برنامج على هواكم وفقرة جديد الأغاني. وبجديد الأغاني اليوم الفنان الأول
1: جديد الأغاني
0: يومين
1: تكبر قلبي
0: تأبشيني
1: حولنا لبناني لبناني بلهجة عراقية.
0: إذن أول جديد لهذا اليوم أدنى للفنان أحمد المصلاوي وأغنية اشتياق، كلمات وألحان سيف الفارس وإخراج سامر محمود.

ومن جديد الفنان أحمد المصطاوي إلى جديد الفنان سيف عامر وأغنية مرايا، كلمات إيثار محمد، تصوير وإخراج روحانا.

وثالث جديد ويانا لهذا اليوم للفنانة أصيل هميم وأغنية عشان العشرة. كلمات أصيل هميم، ألحان علي هميم وتوزيع علي بهرامي.

نعم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامج على هواكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. نروح نسمع هذا الفاصل وراجعين.

0: طبعا
1: مصطفى
0: قبل
1: مننا
0: ما،
1: أسيك مصطفى،
0: لا هو اليوم مصطفى
1: مننا
0: مزاجه
1: أسيك
0: يجنن يعني،
1: مصطفى.
0: الظاهر يحب الشتاء فحس اليوم بأجواء الشتاء ونفسيته مفتوحة يعني.
1: يا مسهرني، لا أول شي قالت يا نسيني، يا
0: أم
1: مسهرني.
0: كلثوم
1: زين من مسهرك؟ أم كلثوم.
0: عاد هو مصطفى يعيش في كل أغنية وكل فاصل، بس احنا نحاول يعني
1: هو
0: بعنادك.
1: كل العراقيين هيك، يمكن
0: أقول لك
1: شافتهم يعني
0: احنا
1: أغنية حزينة، هو كل شيء ما عنده حزن وياها وهيك شيء
0: يعيش
1: وانقهر.
0: اللحظة ويا الأغنية،
1: أي أغنية هيك خفيفة ورفرش، وهاي هم ماطينها
0: ولهذا
1: وياها.
0: احنا لين نعرف احنا العراقيين يتأثرون، فاحنا بدنا نعطيهم طاقة وحيوية وابتسامة وتفاؤل. وأكو وحدة نعسانة رغم شربت شاي. كل ما شربتي
1: يا
0: شاي
1: راد، انا
0: بعدين؟
1: بعد شاي
0: لا ما أنا ضد الشاي، مو من جماعتي الشاي. إذن
1: ما
0: راح
1: عزمتك،
0: نخليكم
1: انا قلت يا راد لنا الي
0: انت قلتي رادنا يعني، مو احنا انا مو وينا
1: لا بس اني ان
0: مستمعين ادري بيكم انتم ويا منار بالشاي، لان احنا دائما نشوف ذول اهل الشاي اللي بالمناطق يعني بالشوارع اللي حاطين يعني هيك، شلون يصير هيك كرفان ما اعرف شنو حلو لطيف، والناس تحب تشرب الشاي جدا حتى لو شارب بالبيت، وصدق هم شايهم يصير طيب. اذا محبين الشاي، ومصطفى قال ما طلع فاصل بها خدر الشاي أبد، أي عافية عليك مصطفى. إذا إحنا هاي الصباح الجميل ومستمرين وياكم ببرنامج على هواكم على الموجة 91.7 FM.

0: ومنار شو اخبار السيارة؟
1: يا سيارة،
0: هاي اللي وعدتي تشتريها،
1: هاي اللي قصدش من 2025
0: على اساس نهاية 25 السويتش بيديج.
1: اي اخذت اخبار الوعد هيك، اخذت وعد، قلت انه اني شايفه هذول جماعة الطاقة والجذب وكذا، لما يقول لك انه اي لما يقول خلي اهداف لنفسك ارسمها وقول خلال هاي المدة اني انفذها وراح تنفذها.
0: اي وانت حميت وياها،
1: حميت وياهم وكذا.
0: وش اخبار الوعد؟
1: خلصت ال 26 وانا لسه ما بنفذ الوعد.
0: عاد احنا كنا نوعد وبس، تعال شوف الوعود اللي نوعدها ومن وفيها. دون وفيها؟
1: لا، من ثلاث ارباع من وفيهم.
0: زين، خلينا نسمع تقرير فاروق الجمل عن الوعد.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: سؤال على السريع، جاهزه؟
3: جاهزه.
2: شنو اكثر وعد وعدتين نفسك وما وفيتي بيه؟ واحنا دا احكي طعم على الوعود بشكل عام.
3: وعدت نفسي اني ما عاد اكون انسانه طيبه، بس للاسف ما وفيت بهذا الوعد، بس يعني نحاول نشتغل عليه.
2: تشتغلين تصير انسانه سيئه؟
3: بالضبط.
2: هو دائما يقولون حسن من نفسك.
3: لانه بهاي الدنيا ما لازم تكون انسان زين.
2: اذا ماشي السبب لازم تكون انسان زين، لان اكو ناس سيئين. مو لازم تكون سيئة.
3: لا، كل الناس سيئة.
2: كل الناس سيئة؟
3: من ضمنهم أني. ماكو إنسان زين، كلنا عندنا أشياء سيئة،
2: عندنا أشياء سلبية وإيجابية، فعلا نحسن من رحنا نحاول نختار أشياء.
3: المقابل ما يستاهل أنه أنت تصحح من نفسك، أو هو أصلا ما راح يصحح من نفسك.
2: أسا أنا أقول لك يا رب تكوني أكثر سوء بس.
3: خلص قل لي أفضل، أنا أعيش مرتاحة أكثر.
2: يا رب تكونين مرتاحه دائما.
3: شكرا جزيلا.
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: سؤال على السريع، جاهز؟
4: ايه، جواب جاهز. حلو.
2: شنو اكثر وعد وعدت بيه نفسك وما وفيت بيه؟ احنا نسولف على الوعود بشكل عام.
4: بصراحه يعني اكثر وعد انه انا اطور من نفسي، دائما اتوعد انه هذا الشهر، هذا السنه، هاي كذا، دائما افشل بهذا الشيء، بس رغم ذلك دا احاول وعندي اصرار انه راح اوصل لافضل نسخه من نفسي واوفى بهذا الوعد ان شاء الله.
2: اوكي، شوف، هو اكو احد يفتهم قال جمله، قال انه لا تتوعد، يعني لا تتوقع انه راح ابني، ابدي راسا حتى اذا ما مسيطر على الوضع، ما مهيئ، ابدي عادي وافشل، المهم ابدي، فاهم؟ يعني هاي نقطه البدايه، لان انت من تنطر روحك وقت على مود ابدي ما راح تبدي.
4: فعلا فعلا كلامك مضبوط، وهذا المثال يعني جربت طبقته مره على شغله معينه، وفعلا من بديت يلا استمريت بيها.
2: فأني أتمنى لك تكون أفضل نسخة من نفسك ممكن كل العوالم، مو بس عالم.
4: الله يسلمك جميعاً، إن شاء الله كنا نصير أفضل نسخة من نفسنا.
2: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سؤال سريع، جاهز؟
5: جاهز.
2: شنو أكثر وعد وعدت بي نفسك وما وفيت بي روحك؟ وإحنا نسولف على الوعود بشكل عام.
5: والله هو أي وعود، مو واحد واثنين.
2: مثلاً
5: يعني وعدت نفسي لأن بعد ما أتزوج، أنا مرت يعني بتجربتين، تجربة الثالثة تزوجت وطاح حظي.
2: وهمين يا أنت مو بس بتوفي بالوعود،
5: مجاي اللي قال
2: أنت اللي تقع بالحفرة مرتين.
5: وما تين ما تبت رجعت نفس.
2: زين، هي بشكل عام خلينا نكون صريحين، هي تجربة الزواج، يعني هو فكرة الزواج سيئة، لو تجاربك كانت بها سوء، ما أقول سيئة.
5: تجاربي
2: المتمنز قلت تجاوي، يعني راح تعيد المرة الرابعة.
5: لا بعد ما توبة هو سهيش، وبعد لزمنا منها.
2: لزمت بعد.
5: اي بعد ما عندي بزر منك، هسه صار عندي اثنين.
2: خلاص
5: بعد. اي بعد ما اقدر.
2: الله يحفظ لك ياهم ان شاء الله ويديم لك هذا الزواج، خليه يكون زواج سعيد يعني.
5: ان شاء الله. لا الحمد لله، نقول الحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله، شكرا جزيلا.
5: بعد روح.

0: إذن مستمعينا الأحبة، سمعنا تقرير زميلنا فاروق، تحياتنا إلى، وهذا الاستطلاع اللي أجراه حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، شنو الوعد اللي وعدته لنفسك وما نفذته. إسراء ساني سولفت ليش الوعد اللي ما نفذته، هذا أبرز الوعود اللي ما نفذته. أنتي؟
1: أنا عندي وعد بس لسه يعني مو بيدي والله، ما قرار موازنة ماكو. يعني اكو وعود، هي شوفي جميل ان احنا نوعد نفسنا،
0: يعني
1: بس اكو شيء ما نقدر
0: نحققه علاقه بالفلوس،
1: بس يعني حققت وعد مهم، انه انا وعدت انه انا يكون عندي يعني بيتي او فد امور، هاي حققتها
0: الحمد لله.
1: بس شوفي منار، احنا خلينا نكون منطقيين، اكو امور ما نقدر احنا نوعد بها بس تريد وقت، او بها امور خارج عن ارادتنا، لكن الالتزام بالوعد انه انت تصير صاحب كلمه كلش مهم. يعني شوفي خاصه مع الابناء او بالبيت، انت من تصنع شخصيتك بالعائله.
0: طيب.
1: يعني مثلا يعرفون إسراء من تقول وعد،
0: لا هاي للآخرين
1: تصير، لو ما أدري شو يصير، يعني
0: هاي للآخرين
1: دنيا أفعل.
0: أنا دا أقول وعد وعدتي نفسك أنت،
1: لا هواي أمور وعدت نفسي بيها وللأسف ما وفيتها، بس دا أحاول إنه
0: زين
1: أوفي بيها.
0: حلو إسراء، ليش يعني هسا أنت حكيت حكاية حلوة، لما ننطي كلمة للغير ننفذها، ليش الكلمة نفسنا ما ننفذها؟
1: حقيقة سؤال مهم، بس
0: يعني نقدم يعني الآخرين دائما من ننطيهم كلمة احنا ننفذها، ما نخلف بها أبد، بس
1: احنا
0: نفسنا نتهاون
1: احنا ويا نفسنا. قلة في حب الذات، نعاني انه احنا عندنا قلة في حب الذات، ولهذا نشوف من نوعد نفسنا بكثير من الأمور ممكن نخلف بها من أجل الآخرين، بينما من نوعد الآخرين نجي على نفسنا على مود نوفي بوعدنا وياهم. فأكو مسألة شوية بتقدير الذات أو حب الآخرين أكثر، فالمسألة عميقة جدا، لكن إحنا ما ننسى أنه حتى شرعا والدين إحنا مأكدين على وفو بالعهود والوعود، يعني هذا أكد عليها الشرع. فجميل صح. جدا أنه أنت تكون صاحب كلمة وفي بوعودك وعهودك، إذا مو يا نفسك فأقلها أكون ويا الآخرين. فأنا أحب أنه الناس أكون شخص شايفة من تتعاملين وياه والله بدون ما ينطيك لا فد أمور تثبت ليك، بس يقول ليك وعد أو كلمة أنت متأكدة
0: مني، يقول ليك خذيها من عندي وها هي اعتبرها صايرة.
1: فأنا من أكثر الأشياء اللي حيل أقدسها وأحبها وفخورة أنه أنا صنعتها بإسراء، أنه من أقول وعد أو أنطي كلمة خلاص ها هي.
0: حلو.
1: أنا عندي ويا أولادي مثلا، من تدري مرات الأهل يقولون أسوي هيك وهاي، فمن يتأكدوا بس أقولهم وعد وكأنه حلفت لهم ميت يمين، يعرفون من حلو. أقول هاي كلمة لازم الشغلة تصير، فأخاف أقول كلمة وعد لأن معناها دا سوي لازم أحترمها وأسويها.
0: حلو، يعني نوخذت عليش انطباع أنه خلص تنفذين الوعد،
1: إحنا نصنع نفسنا. خلينا نشوف إحنا الوعد مال أبو شمس اللي وعد القميص العلي مو
0: العلي الجنابي.
1: إيه العلي الجنابي، علي الجنابي الموضوع اليوم يمك، يعني اللعبة يمك، الكرة كلها بملعبك أبو شمس غلس، يعني لا شفنا القميص ولا شيء.
2: صباح الخير.
0: صباح النور والعافية.
1: وعدتنا إنه أنت شنو طلع لنا فاصل حلو الشيرين، مو هيك قال؟
2: لا لا شيرين طلعت من البداية.
1: ها هي بعد
2: والله بعد ذكرت وعد
1: منك،
2: ذكرت وعد وعدت بي نفسي قبل 5 سنوات
0: اللي هو
2: أنا ما أعرف حققته أو لا، أو أو أو باغدت نفسي أو سويت حيلة شرعية ويا روحي.
1: حلوة حيلة شرعية.
2: إيه يعني قررت إنه أني أسوي يعني دايت وأكل صحي.
1: إيه.
2: وجيم.
0: هذا أكثر الوعود اللي ما حد ينفذه.
2: لا لا لا أنا واعتمدت على نفسي كل شيء.
1: سويت يوم واحد دايت والأسبوع فري.
2: لا لا.
0: زين.
2: قصيت معدة.
0: قصيت معدة.
1: بس يعني حقيقة أنا أشوفك وفيت بهذا الوعد لأن أكو تغيير واضح عليك، فيعني زين قدرت. وعلى فكرة فعلا هذا من أصعب الوعود، يعني وعد أنا بعد ما أكل حلويات ألتزم بالأكل جيم وبعدين تجي عزيمة معدلة.
0: لا أنا هذا الموضوع أصلا ما أخذ بيه وعود، لأنه
1: تجي العزايم الزينة والقوزي وعدين
0: هذا خو هذا أنا أضرب نفسي ما نفذ منا لهنا دقيقة ما أقدر ألتزم به هذا.
1: طبعا هو هذا من أصعب الوعود، بس ها بعد وعد أبو شمس.
0: خلي نذكر أرقام الاتصال يا إسراء لمستمعينا حتى يقدرون يشاركونا بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وشنو الوعد اللي وعدت نفسك وما نفذته. تقدرون تتصلون علينا على أرقامنا 077-355-567 والرقم الآخر 07 8-3-5-5-6-7 وأيضا بإمكانكم أرسال رسائل صوتية على رقم الآسيا.
1: أكيد إحنا على ما ننسى كل مستمعينا غيث كان يمكن ظهر وعدا أنه دائما يأخذ نجم المستمعين ولهذا كان يفوز وهيام أعتقد همية من وعودها أنه هي تنجح وتتفوق وبننسى أنه هي قدرت تجيب معدل عالي ونجحت إذن كثير منهم أكو يوعدون نفسهم أنه يحققون مثلا مستوى عالي بالدراسة أو اللي تاركين الدراسة يا منار وبعدين يوعد نفسه أنه في يوم ما حيرجع ويكمل. إذن تحياتنا لكل من يفي بوعوده. خلينا نسمع هذا.
2: شوف أنا أعتقد أنه أنتم النساء الأكثر أنه توعدون نفسكم وما توفون.
0: ليش؟
2: ما أمار
0: ليش؟
1: لا والله أنتوا الرجال وعد بس ستي بقلبي وعد ما أشوف غيرك.
2: لا شوية جت الثانية الرجال ممكن بالعكس ما يوفي ويا غير بس ويا نفسه لا يوفي بس أنتوا النساء بالعكس
1: يوفي ويا نفسه
0: هيك قولتك
1: هذا اللي نسمع فاصل ابن عمي.

0: أنا هذا الباك جراوند هذا لما يطلع أحس هذا شايفة هذا اللي يلزم القرص وهيك يسوي بيه ودي جاي هيك ما أعرف ليش والله قبل يتخيل لي.
1: أقول لك منار يعني هسه هو مصطفى قبل الفاصل ثار موضوع إنه على أساس هم اللي يوفون بالوعد وإحنا نساء لا، شو تقولين؟
0: أنا هذا الموضوع بصراحة هسه هو حكاه وأني جت ببالي شغلة. أنا قبل مدة هواي يعني وعد أهلي إنه أطلعهم سفرة وشي ولحد الآن أنا ما منفذ الوعد.
1: هذا الوعد الوحيد اللي مرة شفت منشور يقول له حتى زمن الإسلام قبل يطلعون رحلة الشتاء والصيف إلا إحنا ماكو طلع لا بالشتاء ولا بالصيف. هاي الوعد اللي ما يتحقق العوائل العراقية.
0: يعني مو سوى يا إسراء.
1: مثل اللي ذكرتيني بوعدي هاي الصيفية احنا مسافرين اوكي من ورا دراستي لا سفر ولا بد ماما وين ان شاء الله عشت احلى
0: يعني اذا مصطفى هذا ضد ادعائك بانه احنا نوعد وما نوفي.
1: علي الجنابي اجى اكيد يطالب بالوعد مال ابو الشمس نقول صباح الخير.
2: الو صباح الخير صباح المبارك عليكم وعلى كل مستمعيكم دكتورتنا العزيزة دكتورة اسراء وست منار الغالية إن شاء الله يا رب اليوم يوم مبارك عليكم وعلى كل عوائلكم.
0: صباح الخيرات والورد يا علي الجنابي حياك الله. علي احنا شفنا مصطفى كان دا يسولف وياك بالكواليس ومصطفى قال يأيدني يعني اكيد اكو يعني اكو بالموضوع تدخلات
1: تحالفات.
2: لا لا لا استاذ لا بالاستاذ مصطفى الله يحفظه ان شاء الله ويخليه ما له علاقه بهاي المواضيع انسان يعني يستقبل الاتصال ويحاول قبل لكم يعني ما يدخل
1: اي لا واضح واضح شوف
2: يبقى المتصل هو عنده هذا نموذج خاص المتصل هو رأيه الخاص إلى ما يتحكم
0: الرد واضح لا لا واضح واضح علي الجنابي واضح بس احنا شفنا مصطفى مني يسولف يشمر بيده وكذا وهيجي ومتفاعل
2: لا او يعني يشمر بيده لان انت ترين اكلود اتصالات واقصد عنده
1: ويفين
0: بعزيز يعني عشان يساندون بعض
2: المتصل ان شاء الله المتصل يحضر لفاصل اكو عنده مشاريع يعني
1: ببالي علي جنابي ترى احنا تذكرناك يا عيوني وقلنا نطالب بحقوقك ويا ابو شمس اللي وعدك
0: ومالك
2: انتم ليش تزعلون من الحق انتم النساء اكثر شيء ما توافون بالوعد
1: احنا
2: اي طبعا انتم
1: الله عليك ايش كم واحد يقول لها بس انت بقلبي وهو 3-4 بتليفونه
0: يا 3
1: كم واحد يقول بس انت نهايه العمر راح اتزوج 2-3
2: لا انا شفت قبل يومين هيك اكو مقطع شفته يعني أي. وحده واقفه وش اسمها فهم راسمينها رسم فيشق هيك بلش من فوق يشق راسه ويطلع من عنده بس هي طلع من راس وهي من سحب من راسها 13 واحد
1: لا وين كويت شي والله
0: لا لا الموضوع بالعكس
1: انتوا توعدوا يعني هي راح اجيب لك ذهب ما
0: بالمناسبه هي
1: راح اجيب اطلع السفر
2: هاي يعني مو جيلكم احنا جيلنا راح انتهى بس هذا الجيل هسه الجديد تخلي لها سنيا على متخاف واحد ما يخطبها ثاني ياخذها
1: هاي غيرون
0: زين علي هذا الوعد للاخرين انت الوعد وعدت نفسك وما نفذته
2: وعد والله أيوة. الوعد اللي وعدته لنفسي وما نفذته للاخرين
1: لا نفسك اكيد قال حقاطع ابو شمس وقلبه منطه
2: لا والله لا والله ما ابو شمس ما اقدر اعوفه
0: هو جاب لك القميص لو لا
1: وعدك
2: ابو شمس ما اقدر بس وعد وعدته للمره خطيه
1: شنو
2: والله بعت الذخبات مالتها وقلت لها والله العظيم بس تجيني السلفة وجت السلفة واشتريت بها السيارة
0: بالعافية علي بس لسه هذا هماتين للمرأة احنا وعد وعدت نفسك يا علي
2: اي والله خطيئة وهسه كل ما تشوف بالموبايل كل ما تشوف ذهب لهاي تجيني تراوين تقول لي
1: وين الوعد والله عاشت ايد اكثر موضوع كلش مهم كثير ما الرجال يقول لها اعطيني الذهب اوقف ويا يم فلان وان شاء الله انا اشتري جا وعد وهذا الوعد اللي ما حد شافه
0: بس الله يخلي بيتنا ان شاء الله جيب لك
2: شان عادل الامام شان عادل الامام من قالها انصريني ينصرك الله
1: وبعدين يجي هم من غضب يحدث السياره يسوي الواجهه مال البيت
2: الها السياره والبيت
1: لا الك تسجلها باسمك
2: هو انت مره سجلت نفسك باسمها انت صرت الملك كله الها
1: شوف شلون احنا وشلون كيف احنا على
0: من هذا من هذا المنطلق راح تعرفين شلون عبرت على زوجتها
1: وشالت الذهب والطدية والله حلو عاشيدك زين هسه ابو شمس شو الطالب بي انا مودي وفي بوعده
2: والله ابو شمس ثاني يعني مو ذاك يوم هو قال لي اترجاك بعد لا تحكي علي انا ما احكي علي والله بس هسه اجى الدوام واني هسه الحمد لله والشكر يعني بالجامعه وطالب مرحله ثانيه
1: الله يوفقك
0: ان شاء الله التوفيق
1: والنجاح على على على طاري الجامعه والدراسه ايه. انت ايه. وعدت نفسك ترجع وبعد سنوات وفيت بهذا الوعد ورجعت
2: اي والله انا سؤالان مسولف لكم اياها دكتوره والله العظيم انا جاهد الجهاد يعني اذا اقول لك يعني ما تصدقين تقولين كذب والله
1: بالعكس احنا نستلهم من هالقصه يعني ونحب نذكر
2: ب 98 انا تارك الدراسه لثالث متوسط
1: نعم
2: ورحت عسكريه ورجعت هسه بالاهم منتسب انا مال شرطه بال 2010 رجعت امتحان الثالث خارجي
1: احسن
0: حلو
2: ورجعت وراها الدوار يعني لا أدري شو أقول لي أني بالإعدادية بالألفين وواحد وعشرين
1: إذن من 98 من تركت الدراسة وعدت علي أنه أنت في يوم ما راح ترجع وبعد كل هاي السنوات
2: دكتور هو مو وعد وأنا ما أدري شنو كان
1: نعم
2: حلمي أن أكون بالجامعة يعني حلم حياتي أن أكون بالجامعة والحمد لله والشكر ألف الحمد لله والشكر وصلت وحاليا أنا هسه مرحلة ثانية والضغوطات ضغوطات من البيت ما أظم عليك وما أخفي عليك
1: صعوبة الدراسة بعد ترك طويل
2: ضغوطات من الأصدقاء أنت ما تقدر ما توصل هاي المرحلة أنت وين أنت كبير أنت ما أدري شنو كلها حطمتها وصلت كل اللي
0: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله التوفيق كله يا
1: رب أريد كلمة يعني بهذا الموضوع أنت لكل شخص هو واعد روحه بس متردد بسبب يعني إحباط بسبب يعني بعض الأشخاص اللي ينزلون معلومات
0: حتى ضغوطات الحياة
2: من خلال برنامجكم هذا أقول لكل إنسان عنده إن شاء الله يخلي طموح مو عنده يخلي طموح بأن يوصل والعلم يعني هذا شيء يعني تحس عنده قيمة يعني أنا والله أنا من كنت قبل يعني الحمد لله والشكر بس الإنسان بشهادته تصير له قيمة
1: يعني مو بس جانب مالي الشهادة مو بس أنه هي
2: لا صدقيني لا أقول لك جلسة دكتورة أنت وعندكم اطلاع كلكم أنتم والمستمعين كله إحنا المنتسبين ما مسموح لنا نروح نداوم كلية
1: نعم
2: إلا الاختصاص أنا اختصاص يعني وقف شيعي ما يقبلني غير بس علوم قرآن ورحت علوم قرآن ورحت سويت موافقات دراسية وما قبلوا قالوا ما تفيدك قلت لهم والله ما أبطل
1: يعني مو هدفك الجانب المالي بقدر الشهادة والعلم إذا أنت شجع الناس كلها أنه تحقق هذا الحلم
2: الوعي وإن شاء الله يتحقق بحق محمد وآل محمد
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله بهذا السعي إن شاء الله يا علي بهذا السعي وهذا الإصرار يعني وهذه الإرادة إن شاء الله تحقق كل
2: أخاف تقولين يعني مبالغ
1: إن شاء الله لا أبد ترى الحلم يبدي إن شاء الله إحنا نفرح وإحنا موجودين نفرح
0: يعني هذا طاقة إيجابية أنت تبعثها لكل مستمعين
1: إن شاء الله ليش لا تكمل الدراسات
2: العليا أكثر شيء والله اللي خلالي يعني واهس وأكثر شيء يعني أنتي
1: الله يخليك ويسلمك هذا الشيء
2: والله يعني كنت متابع صفحتك ومتابعك من خلال هذه يعني فكان يعني الهدف الأول إن شاء الله الطموح إن شاء الله يكون بحيل الله
1: والله أنا أتمنى لك أنه تكمل حلمك وتحققه وهو بسيط مو بعيد مهما كان العمر إحنا كان بدفعتي كانوا أكو أشخاص كلش كبار بالعمر والله رجعوا وكملوا
2: أنا وياي واحد والله العظيم عمره تقريبا بال 90-80 سنة وياي
1: إن شاء الله يا ربي يوم نفرح بقبولك بدراسات وتحقق هذا الوعد والوعد همين ترجع الذهب للمرة
2: لا هذا ما يرجع بعد وين المثقال بمليون مين رجع اللي بيع السيارة العرض رجعنا للصفر
1: لا إن شاء الله يتحقق شكرا
0: إن شاء الله ربي يا علي أسعدنا جدا اتصالك خلي التوفيق حليفك يا علي جنابي
1: لا بالعكس
0: نورتنا وأسعدنا اتصالك شكرا إليك
1: منار طبعا حقيقة أكثر وعد الطين الذهب ووعد أرجعتشيا ووعد الدراسة فينا يطرحنا علي وخلي نسمع بعد شنو الوعود اللي شائعة عندنا
0: خلينا نسمع هذا الفاصل وبعدها نرجع.

0: نعم مستمعينا الأحبة، رجعنا وياكم ويانا اتصال هاتفي آخر. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح العافية يا أبو نبأ.
1: صباح الخير. أتمنى كل التوفيق إن شاء الله، شكرا على هذه المواضيع، دمتم إبداعا وأنتم بصحة وسلامة إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا أبو نبأ.
1: أسعدنا اتصالك
2: أبو
0: نبأ.
1: الله يحفظكم.
0: نعم يا أبو نبأ، سمعت موضوع حلقتنا؟
1: والله هذا الموضوع مهم، إن العهد كان مسؤولة خاصة مع الناس.
0: أحسنت. نعم،
1: الإنسان يجب أن يلتزم حتى يحافظ على شخصيته، والرجل كلمة. أما عهده مع النفس، أحيانا الظروف تتكالب عليه، فما يمكن أن يستطيع أن ينفذ هذا الأمر أو ذاك، ولكن دائما في ذهنه من رام وسط الشمس حاك خيوطها.
0: أحسنت.
1: سببا لأعماله وتعلق وتدشم للمجد كل صعوبة، إني وجدت المجد صعب المرتقى. رسالة، نحاول نحو الأفضل ولا ييأس.
2: شنو فوائد الالتزام بالوعد على الإنسان نفسه؟ شنو تسقل من شخصيته؟
1: العهد مع نفسه مطلوب، ولكن الأسبقية العهد من الناس أن يهتم به.
0: نعم.
1: أما مع نفسه لا، ما قدر أن يوصي المطلوب، يعجل إلى وقت مسمى على غير وقت.
2: أنا قصدت أبو نبأ تأثير الالتزام بالوعد على الشخصية، على الإنسان، شو قد تأثيرها، وعدم الالتزام بالوعود شنو أضرارها؟
1: سيدتي، عدم الالتزام يصير عليه مؤشرات.
0: نعم.
1: هذا إنسان موسيقى، حشاكم، هذا كذاب، هذا ما التزم، عاهدني أكثر من مرة ولا أشوفه ولا يأتي ولا يوفي بالعهد المطلوب وإن كان ضروريا، فصير مؤشر عليه أنه شخصية هزيلة ما على الاعتماد.
2: إذن هي مو مجرد كلمة، أنه هي شخصيته واحترامه قدام الناس وثقة الناس فيه تنبني من الوعد، هذه الكلمة اللي لها قيمة كبيرة جدا.
1: والله وضعت النقاط على الحروف، ولا يصح إلا الصحيح.
2: احنا نشكرك يا أبو نبأ ونتمنى لك يوم سعيد، وشكرا جزيلا لاتصالك.
1: أسعد الله أوقاتكم وفي أمان الله ورعايته.
2: في أمان الله.

0: نعم، ما ماكو أجمل من الوعد والوفاء بالوعد، والأهم أوعدوا نفسكم بالنجاح، أوعدوا نفسكم أنه تكونون أقوياء، أوعدوا نفسكم أنه أنتم ما تنكسرون، وبعد أي خيبة ترجعون أقوى وتنجحون وتكونون أفضل وأفضل نسخة من نفسكم. إذن
1: هذا أفضل وعد يا إسراء. قبل لا نروح للموضوع الآخر يا إسراء، يعني أفضل وعد اليوم يوعد الإنسان لنفسه أنه يبقى ثابت ويكمل لو مهما كانت
0: ويحافظ على مبادئ
1: العوائق والعواقب، لو مهما كانت الظروف يعني لازم أنه أنت تبقى تتقدم، لازم تحافظ على رباطة جيشك، لازم تحافظ على قوة شخصيتك، لازم تحافظ على ثباتك، لازم تحافظ على نقائك، وهذا الأهم والأفضل.
0: يعني أحييك يا منار، أنه النقاء اليوم مهم جدا، يعني دائما ما أن لازم نحافظ عليه في ظل هذه الظروف الصعبة
1: والضغوط. طبعا
0: والضغوط
1: اليوم
0: فعلا.
1: الإنسان لما يتعرض للضغوط ممكن يخرج من عنده شخص آخر، شخص هو نفسه ما يحبه. لا تخلي الضغوط تغيرك. أفضل وعد ممكن تأخذه على نفسك وتنفذه هو أنك تبقى مثل ما أنت، نقي مثل ما رب العالمين خلق هذه الفترة بيك. لا تخلي الظروف وضغوطات يعني تغيرك.
0: وعد وأجمل وعد، وحقيقة أنا من أكثر الوعود اللي أوعدها نفسي أقولها أنه أنا راح أنجح بيك وراح أوقف وياك يا إسراء، بس خليك شوية قوية وتحملي. لابد إحنا نمر بظروف مرات وخيبات، لكن
1: وماكو إنسان لو مهما كانت حياته، ماكو إنسان ما يتعرض لظروف. وين ما تكون هي الظروف موجودة والضغوطات موجودة والحياة الصعبة موجودة، أنت يبقى الموضوع هو متعلق بك أنت وبإرادتك.
0: اليوم تأخذ أنا أبقى بإيدك. الإنسان صح. لازم هو يأخذ بإيده قبل صح. ما ينتظر أحد يساعده يسانده
1: فعلا.
0: فأفضل مساندة.
1: اليوم أبقى أنا قاعد مكاني ببيتي وساكت ولا أطور نفسي ولا أتحرك ولا أسوي شيء
0: وأقول
1: ولا
0: ليش الآخرين يتقدمون،
1: وأبقى ألوم بالظروف. لو أنا أسحب مثل ما قلتي، أسحب نفسي من إيدي وأروح أشتغل على نفسي وأطورها وأتقدم وأدرس وأنجح وأشتغل.
0: يعني إحنا نتمنى اليوم من خلال برنامجنا وهذا الموضوع أنه مستمعينا يوعدون نفسهم ليكونون أفضل ويحسنون، ومهما مريت بأخطاء، الخطأ شيء طبيعي، هاي بفترة. المهم أن نتصحح الخطأ،
1: بالعكس تجربة،
0: أي نصحح الخطأ ونتقدم يا رب. إن شاء الله كل وعودنا تكون في خير إلنا وللآخرين. وشنو الموضوع أو الفقرة الأخرى يا منار؟
1: نروح لأخبار جامعة المستقبل.

نعم مستمعينا الأحبة، بأخبار جامعة المستقبل، خبرنا الأول يقول: عميد كلية القانون في جامعة المستقبل يلقي المحاضرة الافتتاحية للدورة التطويرية لطالبي الانتماء إلى نقابة المحامين بدعوة كريمة من نقابة المحامين العراقيين وغرفة انتداب محامي بابل. ألقى الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني عميد كلية القانون في جامعة المستقبل المحاضرة الافتتاحية للدورة التطويرية الخاصة بطالبي الانتماء إلى نقابة المحامين من خريجي كليات القانون، وحملت المحاضرة عنوان الآليات القانونية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية، مسلطة الضوء على أبرز الجوانب القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأهميتها للمتقدمين لممارسة مهنة المحاماة في ظل التطورات التقنية والقانونية المتسارعة. وفي ختام المحاضرة جرى تسليم درع الجامعة جامعة المستقبل إلى الأستاذ نبيل الكناني رئيس غرفة انتداب محامي بابل، تعبيرا عن عمق التعاون والشراكة بين الجامعة ونقابة المحامين العراقيين ودعم الجهود المشتركة في تطوير الكفاءة القانونية وتعزيز المعرفة المهنية.

والخبر الآخر من أخبار جامعة المستقبل. جامعة المستقبل تحتفل بيوم السيادة الوطني برعاية السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي. احتفلت الجامعة يوم أمس السبت بمناسبة يوم السيادة الوطني الذي يمثل محطة وطنية بارزة في تاريخ العراق ويجسد إرادة العراقيين في ترسيخ سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني. وشهدت المناسبة مشاركة واسعة من الكوادر التدريسية والوظيفية في كليات الجامعة وأقسامها في أجواء عبرت عن الفخر والاعتزاز بالعراق، وأكدت أهمية المناسبات الوطنية في تعزيز روح الانتماء والمواطنة وترسيخ قيم الوحدة والتكاتف والمسؤولية المجتمعية. وبهذه المناسبة تتقدم رئاسة جامعة المستقبل بأصدق التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي العزيز، سائلة الله أن يحفظ العراق وشعبه ويديم عليه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

0: هاي خوش.
1: نعم مستمعينا بالفاصل هساتيكم مرة. اليوم بيجي أمنال. شو بيهم مستمعينا؟
0: شو بيهم مستمعينا؟
1: ما نسمع.
0: قبل ما نروح للفقرة الأخرى خلينا نستلم هذا الاتصال الهاتفي من مستمعتنا فضة. صباح الخير يا فضة.
1: فضة غيبة صارها طويلة.
0: صباح الورد والعافية
2: حبيبة قلب الغالية. تحية لحضرتك وتحياتي لكل كادر جامعة المستقبل.
1: عاش من سمع صوتك يا فضة. مشتاقين. الله يخليك ويسلم. سعيدين احنا بتواصلك ويانا بعد هذا الانقطاع. وشنو الوعد اللي وعدتي نفسك وشون تتعاملين مع الوعود؟
2: والله هو الوعد دين.
1: نعم.
2: لازم اي انسان علينا انا ولا غيري لازم اي شخص فينا من يوعد لازم يوفي بالوعد. يعني ويا شخص ويا موعد لقاء ويا موعد اي شيء يعني من الوعود لازم واحد الانسان يوفي. ترى اذا خلف بالوعد هذا يعني مع احتراماتي لكم وللسامعين هذا شخص كذاب.
1: فضة احد وعدش وعد وما وفى وكنتي منتظره هذا الوعد وش سويتي؟
2: والله صراحه لا يعني ما اكو شيء بحياتي انت من شخص او رجال او مره بس يمكن جوز يعني سامعه من الباقيه.
0: طيب فضة فد يوم اتخذتي وعد يعني على نفسك انه انا راح اسوي هيك موضوع وما نفذتي هذا الوعد؟
1: اكو ضحكة يعني معناها اكو وعد وما وفت بيه.
2: لا هي ما وفت
1: الظروف ما قدرتي.
2: احنا نقول الحظ ما حاله.
0: هو ممكن الحظ ما حاله في الظروف او ضغوطات يعني
2: ولو
0: كانت عائق.
2: والحظ انا شو يعني انا والحظ مزعلين من زمان يعني تصالحون
1: بس يقول اقداركم تؤخذ من افواهكم.
0: كنا مثلش فضة كنا مثلش
1: ابد يعني حاولي تحاربين هاي الفكره يعني قولي الحظ اذا ما اجى انا اجيبه قوه يعني انت حاولي تسعين يعني تؤمنين بهذا الشيء
0: 90 80
1: 90 فاش
2: اقول انت وانا مرات حتى اكو شغله ما تصير اقول الحمد لله والشكر لان ما احنا ما
1: خير عسالي خير
2: عيني.
1: أقول عسى لي خير رغم أنه إحنا ممكن مرات ما ندرك الخير بالموضوع ونتأذى.
2: الآية الكريمة تقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
1: أحسنتي.
2: أكو هاي الآية نعم لازم إحنا نؤمن بيها. أكو مرات شغلات من السر نقول والله هاي ما صارت ما قد حب. أكو هاي دائما الناس تقولها.
1: نعم.
2: أغلبيتنا إحنا نقول هاي الشغلة بس إحنا ما نعرف بيها أنه لا صارت يجوز مو من صالحنا.
1: أحسنتي.
2: نعم.
1: إذن أنت تعذرين اللي ما يقدر يوفي بوعد أو أنت إذا ما قدرت توفين بوعد تعذرين بصراحة لو تنقهرين وزعلين؟
2: لا شوفوا لا أكو واحد مثل ينقهر صحيح إذا مثل الشخص مثل ما يوفي بوعده أو هذا والله واحد هم ينقهر ليش بس لذا أكو أسباب. إذا أكو أسباب الواحد يعذر بس إذا بدون أسباب أو مثل شخص أدنية غير شيء لا هلا وين فهر بالتالي يعني نقول هو مثل هو ورافه.
0: نعم في حال يعني قصدك في حال يصبح الأمر خديعة أو يعني خلال بالوعد لعدم وجود سبب
1: طبعا هو يأذي يعني أكيد ويقهر أنه شخص. نعم. أنت متأمل ومنتظر الوعد شخص يوفي
2: أكيد.
1: بيه وبالتالي ما
2: هو مثل واحد أكيد مثل أساني أدي يعني هو يشخص في حياته وفريق الترسي.
1: نعم.
2: أنه شخص واعدها مثل بالزواج وبقت أكثر من 3 سنوات أو أكثر من 6 سنوات وبالتالي ما تقدم
1: طبعا هاي من أكثر الأمور اللي يصير أنه الوعد سواء من البنية للولد أو الولد.
2: نعم صار الشيء يعني هنا شوفي شلون يجرح مو صحيح.
1: أكيد
2: راحت 3 سنوات من عمرها وناس يعني تقدمت ورفضت بسبب هذا الشخص. لا
1: ولهذا الله يؤكد وفوا بالعهود والوعود يعني هذا اللي يؤكد بها رب العالمين أنه لازم واحد يوفي بيهن وأيضا. نعم. فرص العمل أكو شخص يوعده بفرصة عمل أكو
2: فرصة عمل. نعم هو
1: حتى بالعوائل أنه تسفره وتطلع حتى هاي ترى وعدها
0: قصدك يعني
1: يعني أو مثلا زميلتك توعدك أنه تطلعون سوا وتايتا بعدين ما توفي بوعد
0: توفي شو تروح السفر وحدها
2: نقول السفرات نسافر بهذا اليوم أو بهذا الشهر وبعدين ها لا ما نروح مدري شنو. كم واحد يحضر وفي شغلات بباله وبعدين ما تصير او
1: طبعا من ابسط الامور لاكبرها.
0: والله يا فضة يعني ما رخصتش اسراء انا يعني اذا اكو احد بالعائله يوعدني هيك وعد واحضر واكمل وجنطي وكذا وقول لي ما اروح
2: لو قلت لك ما اروح
0: لا لا اخذ جنطي وانا اروح واعوفه
2: لا خليك انت سافرانه وحدي
0: والله
1: طبعا اكيد الوعود يعني تاذي اذا ما صار نعم. وفاء بيها لكن ان شاء الله
2: اذا ماكو الشخص اذا ما ادى مصداقيه بالموضوع او كلامه
1: اي هو يخسر حتى بعد مصداقيته بكل الامور الاخرى. اذا لازم واحد يحافظ على وعده. ان شاء الله نتمنى كل الوعود اللي توعديها انت او احد يوعدك اياها تتحقق يا فضة.
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: يا فضة. شكرا لك. شكرا
2: لاتصالك حبيبتي الغالية. تحياتي لكم.
0: يا هلا بيش. طبعا حكايه فضة ذكرتني بشغله انه لما الاب او الكبار بالعائله يوعدوكم انه راح نطلعكم من ونسكم وسفره كذا وماكو يوم اثنين شهر اثنين ماكو. فمره صارت وياي انا بالعائله فاني ايش سويت يوم من الأيام الوالد كان مسافر عافنا وراح. فأنا ايش سويت لميت نسوان العائلة كلها ونسوان البيت الخال وبيت الخال وما أعرف شنو وأخذت شي صح ولا سيارة كبيرة كاملة ورحت أخذتهم سافرة.
1: الله
0: صحية مكان قريب مو بعيد داخل المحافظة
1: بس مو رضيت
0: روحي سويت السفرة ورضيت نفسي ما وفوا لي بالوعد أنا خلي نفذ الوعد
1: خلاص إنه اللي ما وفى لكم وعده تحقق وعدك لك.
0: سمع هذا إذا ما تلقى أحد يدلعك تدلع نفسك.
1: اي والله هاي اغنيه شو تذكرني باغنيه تامر حسني ما اطلع نفسي واشتري له اذا ما حد يشتري لي
0: وقمت اطق صور وادزنهم شوفوا هذا اللي ما سويتوه لنا احنا سوينا

0: هسه نحكي لو همتي انا بعدك ما فايد علينا.
1: انت ليش تبتسمين؟
0: مو اريد اقول راجعين وياكم مستمعين وخاف مصطفى بعده ما فايد.
1: انت ليش تبتسمين؟ ليش
0: ليش ما ابتسماني؟
1: خلينا نعرف بليش وليش.

0: ليش نبتسم حتى نفرح الناس يعني؟ ليش تبتسمين؟ يعني مقدمة ليش تبتسمين؟
1: لأنه صارك بالي برج الحمل.
0: Oh my god.
1: حبيت. ده بتسم البرج الحمل.
0: أي عافية. أسا شريدك تداريني يعني. ليش تبتسمين؟ لأن مخرجنا ما شاء الله مبدع يطلع لنا شيرين.
1: شوفوا الوجه. ما طلعت شيئا. شون أنتي ما قبلتي طلع لأونية. يعني؟ إذن مستمعينا خلينا نروح وياكم إلى فقرة الأبراج.

0: إذن ويا مواليد برج الحمل يا
1: الأول.
0: إسراء. أوكي.
1: الأول.
0: إيه.
1: المتميز.
0: إيه.
1: المبدع.
0: أوكي.
1: اللي آني. قولي لي برجي.
0: أوكي.
1: أنا حركز هسه أسمع.
0: أنا ما راح أقدر أقولها باعتبار أنا دلعني. يا مواليد برج الحمل اليوم نعم. يحمل إلك فرصة لإثبات قدراتك. ليش أنت ما ثابت قدراتك هسه متذكر؟
1: لا يعني هو دي يقول إنه إثبات دائم. إثبات دائم.
0: لكن ابتعد عن التسرع باتخاذ القرارات يا مواليد برج الحمل.
1: أنا أسطورة باتخاذ القرارات السريعة.
0: عاطفيا تحتاج إلى هدوء أكثر في التعبير عن مشاعرك.
1: لا أكثر من هدوء صار جليد ترى يعني عندي هدوء مو طبيعي.
0: الكلمة الطيبة تقرب المسافات. ليش ما تقولين كلمة طيبة؟
1: يعني هاي من الصبح لسه أنا قاعدة كلمات جميلة وكلمات تالية. أنا من البرنامج حطب
0: ترى هذا عدادش.
1: بس مو أنت فسرتيه بطريقة أخرى.
0: عدادك أنا شاء الله أنت
1: صدق. ليش ما داريت روحي؟ ننتقل إلى مواليد برج الثور. ومهنيا خطواتك ثابتة وقد تبدأ برؤية نتائج تعب سابقة كنت تنتظر ثمارها. أمورك عدة يا قيصر الجراح. عاطفيا لا تجعل العناد يقف بينك وبين شخص تحبه. عاد العراقيين معروفين بالعناد. فبعض التنازل يحفظ الود. شوية تنازل نازل يعني.
0: شوية هنا. روح لمواليد برج الجوزاء.
1: إيش عندك مشكلة ويا الجوزاء؟
0: مزاجيين.

0: شمتي بي يا منار. أكل شي صار وشمتي بي، ضحكت من كل قلبك ماشي ماتة.
1: إذن نروح إلى مواليد برج الجوزاء. يا جوزاء، أفكار جديدة تفتح أمامك أو تفتح أمامك باب مختلف. حاول استثمار نشاطك بطريقة منظمة. حديث صريح قد يزيد سوء فهم ويعيد الدفء لعلاقتك.
0: الله، شنو حلو الأمور. تمام، نروح إلى مواليد برج السرطان. مهنية لا تسمح لضغوط العمل أن تقلل من ثقتك بنفسك، حسب الضغوط يعني صراحة، فأنت أقرب إلى الإنجاز مما تتصور. عاطفيا يا سرطان، مشاعرك عميقة لكن لا تنتظر من الطرف الآخر أن يفهم كل ما لا تقوله. يعني الطرف الآخر ماكو، تحكي مباشر.
1: يعني شلون الواحد يفسر من النظرة؟ المعنى بقلب الشاعر،
0: الإحساس.
1: أوكي،
0: معنى بقلب الشاعر. نروح نشوف هذا الأسد اللي ما شو صور شعره.
1: الكيوتين، هي الأسود الكيوتين، الملائكة ذولا اللي هي تشريش الجناحات مالتهم طشر
0: عند جناحات
1: مكان.
0: عند ريش ملائكة
1: أسا مو شرط ريش، يعني حتى هذا الشعر ما كفشته.
0: إذا أنت قلتي أسد عند ريش، يعني سمعتوا بالأسد عند ريش؟ لا، موجود عندنا بس عند منار.
1: نعم يا مواليد برج الأسد، حضوركم قوي برجها. أي طبعا، حضوركم قوي وتلفتون الأنظار بإنجاز المواقف المميزة. استثمروا الفرص بحكمة.
0: اثنين دا نقدم برنامج، شنو الإنجازات؟
1: ليش اليوم أنا مجرد ما موجودة هنا وكافحت
0: وطلعت الشمس
1: وهيك شيء، هذا إنجاز
0: أكيد.
1: شوفي والله صدق يا إسراء، يعني هسه بعيدا عن فكرة الطالع
0: طبي على عاطفيا، شوفي شو قلت. طبي على عاطفيا،
1: الإنسان مجرد أنه هو خلص وصل للمرحلة اللي هو مقتنع بها، هذا إنجاز.
0: أي، مكتفي بنفسك؟
1: الحمد لله. الاهتمام جميل يا أسد، لكن لا تجعل الكبرياء يمنعك من المبادرة تجاه من تحب. لا،
0: شفتي، كافي كبرياء.
1: لا
0: كافي
1: كبرياء،
0: لا كافي كبرياء.
1: اللي يريدك هو يبادر.
0: هاي الأسد شون بيه. نروح إلى العذراء. شو ماكو فاصل أغنية حلوة؟ هاي العذراء.

0: يعني مصطفى صدق أشكرك، أنا أحب هذا الفاصل ولو ما أعرف شلون الله هداك علي. يعني حقيقة واحد يسمع الشيرين وهاي الأغاني الحلوة اللطيفة من
1: شيرين
0: الصبح.
1: 21
0: سهلة. العذراء مهنيا التنظيم سيكون مفتاح نجاحك، لا ترهق نفسك بالتفاصيل الصغيرة على حساب الهدف الكبير. عاطفيا يا عذراء خفف من التحليل الزايد، فليست كل كلمة تحمل معنى خفي.
1: ما دائما يحللون هواي مولي برج العذراء الكيوتين، تحياتنا لهم.
0: روح تحياتنا إلى مريم صديقتنا وزميلتنا.
1: ومن العذراء روح إلى مواليد برج الميزان، تحياتنا لزملائنا محمد زيدان وأسامة العبدي. مهنيا يا ميزان أمامك أكثر من خيار،
0: خيار وطماطة
1: متعلمتيني. لا تتخذ قرارك لإرضاء الآخرين على حساب مصلحتك. يعني شلون؟ شو ما
0: يعني ما أدري، مهم كم عاطفيا.
1: عاطفيا الأجواء تميل للهدوء والتقارب، وممكن تسمع كلام يسعد قلبك إن شاء الله. دعم يا رب.
0: نروح إلى العقرب وعقربنا مدير برامج حيدر الجري، تحياتنا. إذا مهنيا تركيزك العالي، شو كلهم صاروا كيوتين بس يمل حمل ما
1: هاي اليوم أنا عاجبني اليوم.
0: خلينا نشوف مدير البرامج شوي اليوم. تركيز العالي ساعد على حسم موضوع كان معلق من الفترة، أكيد يريد يرقين يصير مدير برامج بمكانه. عاطفيا عقربنا نقول لك لا تختبر مشاعر الآخرين بالصمت أو الابتعاد، الوضوح أقصر الطرق. يعني هذا
1: لا لا ما يسويها ما يسويها
0: قلبه طيب. يلا روح القوس.
1: روح للقوس يا قوس. مهنيا طاقة جيدة تدفعك للتجربة وتجربة أشياء جديدة والتفكير بخطوة مهنية مختلفة. وعاطفيا تحتاجون العلاقة تمنحكم الراحة بدون قيود، لذلك كونوا واضحين بشأن كل شيء تريدوا.
0: ومن القوس إلى مواليد برج الجدي، مهنيا مسؤولياتك كثيرة لكن قدرتك على الإدارة تجعلك تتقدم بثبات نحو هدف مهم. وتحياتنا إلى مدير الإذاعة أستاذ زيد الشوكة.
1: تحياتنا إلى.
0: أما عاطفيا لا تجعل انشغالك يبدو وكأنه برود، القليل من الاهتمام يصنع فرق كبير جدا. شوي اهتمام اهتمام عادي، صرف لنا مكافآت مو مشكلة.
1: الاهتمام من تيجي على شكل
0: صباح الخير. تحياتنا للمدير التنفيذ أستاذ فاضل. أستاذ فاضل شنو برجك؟ سرطان؟ خوش برج، خوش برج. أداريك تحب عادي يعني عيد الكيا. هاي واسطة نعيد برج السرطان. وينه يلا نقرأ لك برج السرطان. مهنيا لا تسمح ضغوط العمل أن تقلل من ثقتك بنفسك. والله جاي كاشخ ياتا وينك، فأنت أقرب إلى الإنجاز مما تتصور. عاطفيا مشاعرك عميقة لكن لا تنتظر من الطرف الآخر أن يفهم ما لا تقوله، أمورك تمام بعد. زينة وين وصلنا يا منار؟ وين وصلنا ليلة الدلو؟
1: تحياتنا لمريم.
0: أي مريم؟ أي أربعاء وياي مريم.
1: أنا وياك هسه
0: منار مريم اثنين كم بالميم؟ أنا قلت أول شي ميم، أنت ليش رحتي؟
1: أنا وياك هسه
0: منار العامري، أحلى منار اللي تخبل.
1: تحياتنا لمريم زميلتنا المبدعة.

0: والآن نروح إلى مواليد برج الدلو. يا دلو تحياتنا لك يا مصطفى القزويني وإلى زميلنا مصطفى زيكو أيضا. مواليد برج الدلو فكرة غير تقليدية ممكن تكون سبب تميزكم، لذلك لا تخافون من طرح وجهة نظركم.
1: أكيد يعني كانت فكرة غير تقليدية منطلع الشيرين الخاطري.
0: أوكي. عاطفيا يا مواليد برج الدلو قد تحتاج إلى مساحة خاصة، لكن أحرص ألا تتحول المسافة إلى جفاء. يا برج
1: ما نحتاج مساحة خاصة، بالدوام موجودة يمك وبالبيت موجودة يمك.
2: وينك برج الدلو؟ ما الذي حال بينكم؟
1: يا أخت العرب دعينا نكمل الحلقة.
2: اذهبي إلى الحوت.
1: مهنيا استمع
2: إلى فليأكلك الحوت. فليلتهمك وليجعلك قطعا.
1: إيربا إيربا. اليوم حولت على فيلم. مهنيا استمع إلى حدثك، لكن اجعل قرارك مبني أيضا على التوقع والتخطيط. الحوت
2: هو الحدث بصوت،
1: هو يريد يسمع صوته يعني. أوكي. حدثه خليه يفكر بينه وبين نفسه. شو تريدين منه؟
2: يلا كمل.
1: حطيتي روحك بالموضوع.
2: كمل.
1: شبيه حوت عاطفيا، هو حوت شكبرات اشقده وقول لك قلبك حساس. هذا حوت شكبره وقلبه حساس. لا تمنح مشاعرك لما لا يمنحك الوضوح والاهتمام. مخرجنا ترى اغنية الختام حبيبتي مرت على بالي اليوم، تعترف بيها؟

0: إذن مستمعينا الأحبة، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا
1: اختمينا نفس قبل شوي
0: هذا اليوم.
1: اختمي الحلقة،
0: هو راح نختم على
1: يلا لكن بغير بهجة.
0: تريديها بالفصيح يعني هيك بالتاريخي؟
1: نعم.
0: إذن أيها الأحبة، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في هذا الزمن
1: في هذه اللحظة.
0: نعود
1: كتب الإعداد والتقديم
0: بعد 24 سنة.
1: 24 سنة؟
0: أي الفراق ويانا الساعة بسنة.
1: الله
0: شوني
1: صارت شعرة بوذية ما أدري شنو. إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا نهاية هاي الحلقة، كانت رحلة جميلة جدا أكيد، وياكم صار خفاج ومنار العامر. شو ما يكون الصباح حلو والأجواء حلوة. منور
0: شنو
1: ما تقولي لهم كلمة حتى يسمعون صوتك الجميل؟
0: مو هسه
1: حتى لو قولي منو بالإخراج،
0: قولي
1: منو بالإخراج.
0: خطية. إذن مستمعينا الأحبة، حلقتنا وياكم لهذا اليوم وهذا الصباح انتهت. انتظرونا باكر بنفس التوقيت وأكيد باكر إن شاء الله نلقاكم أنا وزميلتي مريم، تحياتنا إلها، وبنفس التوقيت كنا وياكم اليوم أنا منار العامري وزميلتي المبدعة إسراء الخفاجي، وعلى الإخراج المباشر المتألق دوما مصطفى القزويني. في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز.

الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.
1: صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك شامل العالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء، لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا وين ما كنتوا، حياكم الله بحلقه جديده من برنامجكم شلون الصحه. اليوم راح نحكي عن عضو يمكن نعتبره ابسط شيء بجسم الانسان، بس بالحقيقه مرات يكون هو اول واحد يكشف انه اكو مشكله اكبر بالجسم، وهو الجلد. حكه، طفح، حبوب، تصبغات، تساقط شعر، بقع غريبه، اشياء ممكن نمر بيها كل يوم ونقول عادي تروح وحدي، أو نروح للصيدلية ونشتري كريم، أو نجرب وصفة سمعنا بها من أحد. بس هل كل حكة هي أكزيما؟ وهل كل حكة بالليل معناتها جرب؟ وهل الكريم اللي نفع ويا الشخص ممكن ينفع ويا غيره؟ وش وقت المشكلة الجلدية تكون مجرد مشكلة جلد فقط، ومتى تكون رسالة من الجسم عن مرض ثاني؟ حتى نجاوب عن هاي الأسئلة ونفهم شلون نتعامل صح ويا الأمراض الجلدية، ضيفتنا اليوم طبيبة اختصاص بالأمراض الجلدية الدكتورة سراء عبد الرزاق الطاي، اختصاص الأمراض الجلدية. دكتورة أهلا وسهلا بيك برنامج شلون الصحة، وإن شاء الله تكون اليوم حلقتنا مفيدة لكل شخص حقيقي يعاني من مشكلة جلدية، ولكل أم وأب يردون يعرفون شلون يتصرفون بطريقة صحيحة ويطبعون.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ، إن شاء الله تكون حلقة مفيدة بالنسبة للمشاهدين.
2: بوجودك إن شاء الله.
3: شكرا.
2: دكتورة سراء، إذا واحد عنده حكة أو طفح شلون نعرف هاي أكزيما، لو جرب، لو فطريات، لو المواطن غالبا يعتبرها هو كل مرض واحد؟
3: طبعا هي بالنسبة للمواطن أو المريض هي تعتبر هذه شيء واحد. يعني الحكة والطفح يعتبرها شيء واحد. ممكن يعتبر العلاج هو نفسه لكل هذه الأعراض، بس بالنسبة أنك أطباء جلدية بالفحص الدقيق نقدر نميز بين هذه الأمراض الثلاثة.
2: زين، ما يقدر فدي يميز أو ولو شيء بسيط؟
3: أكيد طبعا. يعني مثلا بالنسبة للجرب هو عدوى، فوجود فرد آخر من العائلة عنده حكة ينطينا يعني أو ينطي أنه ممكن مصاب بعدوى.
2: بعد الاستفسار من عنده؟
3: طبعاً إيه. أو يعني هو المراجع يعني ما يقدر يفرق بيناتهم. أو عنده مثلاً تاريخ شخصي أو عائلي بالأكزيما، ممكن يكون هو متعرف عليها أنه هذه هي أكزيما.
2: على طار الأكزيما، الأكزيما طيب لو لا؟
3: أكزيما مزمنة وحسب نوعها. يعني مثلا الأكزيما التأتبية هذا مرض مزمن، ضعف حاجز الجلد، ويعني الجاهزية المناعية صار بيها خلل، فبالتالي هي يعني تنتكس وتهدأ.
2: شنو رأيك بالعطارين والأعشاب اللي موجودة بالأسواق ويقول لك إنه طيب الأكزيما؟
3: لا طبعا ماكو هيك شيء، بالعكس هذا تخليها.
2: أنت دائما دكتورة، دائما أنت الأطباء ضد الأعشابي، ما أعرف ليش يردون يقطعون رزقهم.
3: لا ماكو هيك حكي، بس يعني مهمة ما يخلون، يعني مثلا الأكزيما تحتاج يعني عناية خاصة، أكو شغلات معينة ممنوعة عليهم، ممكن هذه موجودة من ضمن تركيبة الأعشاب، فبالتالي تؤدي إلى مشاكل وانتكاس عندهم.
2: الحكة اللي تشتد بالليل إيش قد تعتبر على علامة مهمة بمرض الجرب؟ وهل هي واحدة تكفي انه حتى نشك بها انه هذا مرض جرب لولا؟
3: حكة الليلية علامة مهمة للجرب، بس واحدها مو كافية للتشخيص. يحتاج نفحص الجلد ونشوفه. طبعا هو الجرب من يعني اللي ما يعرف هو عبارة عن عدوى صار نتيجة أث طفيلي صار بالجلد نتيجة الملامسة جلد على جلد الفترة قريب، يعني مطولة تصير أكثر من 10 دقائق. زين يلا يصير عندنا انتقال لهذه العدوى، يتحرك هذه العدوى بالجلد تسوي أنفاق تحفر بالطبقة السطحية. فإحنا هذا النفق نقدر نفحصه ونشوفه ونأكد الإصابة بال.
2: هواي ناس يعني هم من بيوت نظيفة، هم أصلا أشخاص نظاف، ما يتقبل هذا الموضوع من تقول له جرب وكذا. مين إجى الجرب؟
3: نعم هو بسبب الاسم مالته يعني عدوى الجرب،
2: حتى يقول لك هو مين إجى الجرب، يعني احنا نعرف الجرب يجي من الأوساخ.
3: لا ماكو هيك حكي، أشخاص نظيفين ومن طبقة اجتماعية يعني راقية بالمجتمع ويجون مصابين بالجرب. هو عدوى تنتقل من جلد الجلد مثل ما قلنا، فبالتالي أي شخص مصاب إذا صافحته وبقيت فترة طويلة ممكن ينتقل إليك العدوى.
2: دكتورة حتى مرات الفراش يعني إذا المفروض إحنا ليش نقول دائما شوف
3: طبعاً إذا هي طبعاً الانتقال عن طريق الأغطية والفراش يعني مو مثل انتقال يعني ملامسة جلد على جلد، بس هي سبب للعدوى. يعني ممكن لا تروح مكان مو نظيف.
2: أحسنت، حتى لو مرات تروح أنا مثلاً سفرات وكذا بالفنادق.
3: بالفنادق أكو هواي أمراض جلدية تنتقل عن طريق هي الأغطية والفراش.
2: وقت إيش قد وقت حتى طيب دكتورة؟ إلى وقت معين ولا؟
3: يعني إذا تعالج. إيه طيب. بس احنا يعني اهم شيء اكو تعليمات خاصه نعلم لهم اياها، خصوصا افراد العائله بالنسبه للجرب كلش مهم يتعالجون.
2: هواي ناس يقول لك انا شنو علاقتي بالموضوع، مثلا شخص عندنا فرد انه انصاب بالجرب، باقي العائله شنو علاقتها بالموضوع لازم تعالج؟
3: طبعا هي اكو فتره حضانه للمرض تقريبا من اسبوعين لست اسابيع، حتى الجهاز المناعي يتحسس للطفيلي وللفضلات مالته.
2: نعم.
3: فبالتالي يكون هو غير مصاب، ما عنده اعراض، بس هو حامل للعدوى وناقل للاخرين. بالتالي الشخص اللي يعالجه ترجع عنده العدوى مره ثانيه من شخص هو هم ناقل للعدوى.
2: المريض بعد علاج الجرب يقول انا يعني بعدني احك، يعني ممكن انه يعني العلاج بعد ما ينفع.
3: نعم.
2: هل استمرار الحكة يعني انه الجرب بعده موجود؟
3: لا، احنا عندنا تقريبا فترة اسبوعين او اكثر بعدها تبقى الحكة موجودة، لان يبقى الجهاز المناعي يتحسس للفضلات مالت الطفيلي اللي هو يعني الفضلات مالته، فبالتالي الحكة تبقى موجودة تخف تدريجيا. زين. اذا بقت شديدة وبقى افراد العائلة احد منهم بلش يحكة، هنا صارت عندنا انتكاسة للعدوى. بس اذا لا يعني فقط حكة ودت خوف، اي اسبوعين وتنتهي الامور.
2: ليش واحد شخص اذا عنده جرب مثلا يروح مركز الحساسية بعدها ياخذون معلومات كاملة عنه، وراها يبدون المركز الصحي القريب على المنطقة مالته؟ نعم. انه يبدي يجي ويعالج كل البيت وكذا. هذا الموضوع انا اعتبرها طريقه حلوه، صح وواجبنا
3: كلش مهم طبعا. وهذا في شيء موجود عندنا بالمستشفى.
2: هواي ناس ما تعرف هذا الموضوع، انه اكو ناس خصوصا المراكز الصحيه، انا دائما كل برنامج اركز على دور المراكز الصحيه.
3: نعم اي بالمراكز الصحيه هم موجود، اي مريض تجي عنده عدوى احنا نسجله باستماره، وبالتالي لازم يعني بقيه افراد العائله يتعالجون مثل ما قلنا على مود الحضانه مال المرض، وما يكون ناقل عدوى لاخرين العوائل الثانيه.
2: هم يجون للبيت يعني، مو الا انه يجي الشخص يروح للمركز الصحي. لا
3: نعم.
2: هم يجون للبيت، عندهم فراغ جواله وتروح للبيت.
3: نعم نعم.
2: إذا طفل عنده حكة قوية وبقع بالجلدة يعني، نعم. الأم مباشرة حطت له كريم، هاي لازم يعني
3: أكيد.
2: كورتزون.
3: أي نعم. هم يعني عصارات معينة يحبوها.
2: ممكن هذا الشيء يغير شكل المرض ويصعب التشخيص؟
3: أكيد يعني مثلاً هسه إحنا عندنا الفطريات حكينا عنها أو الجرب، هنا من تستخدم الكورتزون غيرت الصورة النمطية للمرض. زين. فاحنا بالنسبه انه راح يصير صعب بالتشخيص والعلاج مالته راح يتاخر. ليش؟ هو راح تهدأ عند الحكه لفتره قليله بس. تبقى الطفيلي او الفطريات تنتشر، لان يعني باعتبار الكورتيزون ضعف للمناعه بالمكان.
2: دكتوره هواي يصير، ولا هو ما اعرف هذا يعني واجبكم واجب طبيب الاطفال، ما اعرف خصوصا الاطفال اللي يعني يرتدون حفاضات هواي يصير عندهم تحسس
3: يعني طفح الحفاضة.
2: أحسنت، طفح الحفاضة، فش تسوي المرأة؟ يا أما تروح للصيدلية الجلدية وكذا،
3: أو تستخدم العصارة الصفراء،
2: أو ممكن تستخدم أذن العشابيات أو هذا اليود. نعم. الأزرق وكذا. ما
3: نعم.
2: شايف خصوصا عجائزنا الكبار.
3: نعم طبعا. طفح الحفاض بتفريق تشخيصي كلش واسع، يعني هواية أسباب، ممكن صدفية، ممكن فطريات، ممكن صاير عندنا أصلا هو بسبب يعني تحسس تلامسي بسبب. نعم. العفو الفضلات مالت.
2: نعم.
3: الطفل.
2: نعم. ويتأخر هواية ممكن أنه يقبل.
3: نعم.
2: وهي ممكن حتى ترى دكتورة احنا مرات نشتري شيء رخيص.
3: نعم.
2: نوع الحفاضة. نعم. مهم جدا. مهم. يعني هي والسعر مو
3: اكيد اكو هواي بيهن مادة نايلون وهذه ما يتحملها الطفل.
2: بس تلقين اكو اطفال لا ماشي عندهم ماكو مشكلة.
3: حسب، لذلك اكو ناس عندهم يعني قابلية للاكزيما وناس لا، فهنا اللي قابلية الاكزيما عالية هنا يصير عنده الطفح وارد جدا.
2: خطيه هذا طفل واكزيما ويبدي بدايه عمره
3: نعم.
2: فالمفروض هنا يتابع من الامهات
3: اكيد اكيد.
2: بالاكزيما ليش اكو مريض يعيش سنوات بين فتره هدوء وفتره انتكاس؟ شنو الاشياء اللي تشغل او تشعل موضوع الاكزيما عند
3: نعم احنا الاكزيما هي مرض مزمن يصير ضعف بحاجز الجلد
2: نعم.
3: فبالتالي المريض يحتاج يبقى على تعليمات معينه نقول له هي
2: نعم.
3: خلينا نقول لحد فتره معينه يعني طويله من حياته لانه اكو شغلات معينه تؤدي الى انتكاسه الاكزيما واحنا شغلات اللي نعلمهم ايام نوعيه المي ايش قد يغسلون العطور والمواد التنظيف
2: اكثر شيء العطور دكتور
3: نوعيه الملابس هم كلش مهمه هاي يعني اللي يرتديها الطفل او الكبير هاي العلامه اللي تصير بالملابس
2: نعم.
3: تأذيهم بالنسبه للاكزيما
2: وشوف الموضوع ايش قد بسيط هو
3: بس لكن فهو على العلاج يصير زين بعدين لكن من يصير فد شغله معينه بالبيت مثلا سوى حمله تنظيف
2: نعم.
3: الطفل هو مهم بس انتكس لأن تعرض المعطرات وتعرض المواد تنظيف
2: وبعدين يقول العلاج ما فادني أو الطبيب اللي رحت له أنه لا
3: هو الإكزيما نص على العلاج ونص على الأهل بالتعليمات اللي يلتزمون بيها
2: أكو يعني أهل يخافون من الكورتيزون خوف شديد
3: نعم.
2: هل الخوف منه أحيانا أنه يخلي المريض ما يأخذ العلاج الصحيح
3: نعم.
2: وبالعكس شنو خطر استخدامه عشوائيا
3: نعم الكورتيزون هو سلاح ذو حدين مهم نعرف شنو هو يا نوع لأن أكو أنواع قوية وأنواع خفيفة مهم الفترة مالتش قد نستخدمه المدة كلش مهمة واليامة كان بالجسم نستخدمه لذلك يعني استخدامه أكو بحالات معينة يعني لازم نستخدمه مثلا بالإكزيما لأن إذا عفناها ممكن تنتكس ويصير عندنا التهاب بعدين أو عدوى فضروري نستخدمه لفترة معينة تحت إشراف الطبيب
2: أبو الأكزيما
3: أكزيما أو صدفية إحنا نحتاج نستخدم لهم إياه بس تحت إشراف الطبيب حتى نحدد المدة إيش قد والمنطقة مال الجسم تأثر يعني الطيات نستخدم لها نوع معين عن يعني مثلا اليدين الأقدام تختلف نوع الكورتيزون اللي نستخدمه هم نفس نوع مال الأقدام يستخدموا على الحفاضة مثلا هذا ممنوع
2: صح
3: أي فبالتالي النوعية مالته مهمة
2: نحتاج استشارة
3: أكيد
2: الصدفية دكتورة هم هو مرض معدي لو لا
3: لا أبد هو معدي مرض مناعي الصدفية زين بس أكو استعداد وراثي بالعائلة وممكن نشوف أخ أخوان اثنين عندهم ما يتخيلون أنه عدى بس هو مو عدوى هم عندهم استعداد وراثي للصدفية
2: وما يطيب
3: يتحسن ويعيش حياته طبيعي إذا على علاج واستمر على شغلات معينة هم إحنا نوصي عليها ممنوعة عليه
2: نعم.
3: يتحسن بس هو يعني مرض مزمن
2: إذا طفل عنده أكزيما
3: نعم.
2: نوع الملابس وطريقة الاستحمام وحتى حرارة المي
3: نعم.
2: ممكن تفرق بحالته؟
3: أكيد طبعا إحنا المي لازم يكون فاتر ما يصير حار ولا بارد تعرض للمي لازم قليل 5 إلى 10 دقائق فقط يعني يقلل من فترة الاستحمام مهم الملابس لازم قطنية
2: نعم.
3: مثل ما قلت قبل شوي العلامات مال الملابس هاي العلامة هم لازم تنشال يعني تأذيهم وتسبب لهم انتكاسة والصوابين العطور هاي كلها ممنوع عليهم لهم صوابين بس نوعية خاصة مو هذا الصابون العادي اللي نستخدمه
2: نعم ننتقل إلى موضوع مهم وخصوصا عند النساء هو تساقط الشعر النسوان
3: نعم.
2: هو
3: مشكلة العصر
2: هذه إذا مرة عدا تساقط شعر شديد
3: نعم
2: إيش وقت تقولين إنه المشكلة مو بالشعر نفسه لا لازم نبحث عن فقر الدم غدة أو هرمونات
3: نعم هو إحنا أي مريضة تجي عندها تساقط شعر نسألها أسئلة معينة مثلا عندها خمول عندها
2: نعم.
3: خفقان عندها ضعف شهية عندها صار زيادة بالوزن مفاجئ أو قلة بالوزن عندهم بالعائلة اضطراب بالغدة الدرقية أو عندها تاريخ شخصي مع الاضطراب بالغدة الدرقية
2: نعم.
3: هذه كلها تخلينا نفكر إنه أكو أسباب لتساقط الشعر طبعا هذا التساقط إحنا نصيح له كرة
2: نعم.
3: تفاعلي
2: نعم.
3: أي الصحح السبب يستعيد الشعر عافيته
2: ماكو عمر معين انه بعد ماكو انبات بالشعر يبقى
3: يعني
2: كثافة لو قصر بالشعر
3: لا هم ذول الكربي يصير عندهم تساقط مخيف ومفاجئ يعني يجون تقول لي شعري كله وقع مثلا بس هنا ما تتأثر البصيلة بينما بحالات تساقط الوراثي صلع نعم. الوراثي هنا لا البصيلة لها عمر تتليف لذلك لازم نتلاحقه من وقت
2: والفراغات الموجودة بالشعر هذا موضوع ثاني
3: احنا بعد الفحص راح نحدد شو نوع التساقط سواء كربي سواء وراثي سواء ثعلبة شعر يعني هذا بالفحص يبين
2: لا احنا خلنا نستبعد موضوع ثعلبة الشعر
3: نعم.
2: لا مجرد انه الفراغات الموجودة بالشعر هل ممكن انه من مساحيق الغسيل وغيرها لو لا
3: ما تأثر ممكن يسوي تحسس في فروة الراس بس ما تأثر
2: ما له علاقة بالتساقط حتى لو كان نوعية رديئة
3: يعني تساقط قلت لك يسوي تحسس، بس البصيلة لا أكو لها سبب إنه يوقع الشعر. زين طبعا العامل النفسي هم كلش مهم.
2: مو أكو فد مقولة إنه يعني تساقط الشعر يقول لك هو فد حالة صحيحة ولا بد إنه
3: طبعا هو إحنا بالظروف أنا دائما أسألهم إيش قد كمية التساقط، هاي مهمة لأن إحنا عندنا من 50 إلى 100 شعراية باليوم كحد أقصى. هذا يعتبر طبيعي، من عبر المية شعراية يلا ندخل بطور تساقط.
2: علاج البلازما، العلاج التساقط بالبلازما لو الفراغات
3: يعني هي بيها عوامل نمو تحسن تسرع لنا من انه ندخل يعني نعوف طور التساقط ندخله بطور نمو، بالتالي نقلل من فترة التساقط.
2: واكو حالات ما تستجيب لهذا الموضوع
3: للبلازما يعني يعني اذا كان صلع وراثي وواصل مرحله.
2: احنا ما نوصل للصلع بس قصدي انا دا اقول
3: لا تساقط وراثي هسه كلش شائع خصوصا عند البنات، يعني هواي يجونا احنا مراجعين سؤال العياده والاستشاري، وحتى دا تصير باعمار ابكر يعني كانت قبل باعمار معينه اكبر تبين عندهم، هسه دا يجون بنات صغار هم عندهم صلع وراثي. صلع وراثي هم يجي هم تساقط، بس احنا بالفحص نعين انه هذا تساقط وراثي، هذا لازم نعالجه من وقت لأنه كل مرحلة راح ما نقدر نرجع
2: فاق الموضوع أكثر بعد ممكن وما نقدر
3: يعني خصوصا عند النساء. بالنسبة للرجال ممكن زراعة الشعر بعدين كحل، بس النساء شوية
2: رجل ما أصلع ماكو مشكلة بس لكن
3: طبعا أكيد
2: النساء ما ترهم
3: أكيد.
2: إذا امرأة عندها حب شباب شديد شعر زايد بالوجه دورة غير منتظمة، هل يعني هنا طبيب الجلدية ممكن يكون أول شخص يشك بمشكلة هرمونية مثل تكيس المبايض؟
3: طبعا أكيد. إحنا نوع حب الشباب اللي يجونا يعني بنوع بانتشار بمنطقة معينة بالذقن بالفك ويكون شديد يخلينا مباشرة نسأل المراجع عندك شعر زاد؟ الدورة الشهرية شونها؟ لأنه ممكن هذه متلازمة تكيس المبايض. هنا احنا نسوي تحاليل معينه واذا اكو خلل هرموني فيتحول للطبيبه النسائيه تواصل.
2: اذا مريض عنده حكه مزمنه وماكو طفح واضح هل ممكن السبب يكون من الكبد او الكلى او الدم والغده؟
3: اكيد احنا اي واحد يجينا خصوصا بالكبار بالعمر طبعا يجينا عنده يعني حكه جلديه مزمنه صار لها مثلا اشهر ومدى طيب، اول شيء نخلي ندس تحاليل نشيك الكبد الكلى الغده الدرقيه السكري كلش مهم.
2: علامات جلديه هواي ممكن تخلي طبيب الجلديه انه يشك انه المريض عنده سكر يعني سكري او مقاومه انسولين.
3: نعم ابسط شيء هو الشواك الاسود اللي هو يصير تثخن وسواد بالرقبة بطيات الجلد الزوائد الجلدية تقرحات بدون سبب بالأقدام.
2: وين نشوف زوائد جلدية دكتورة؟ يعني ناس تعتبرها موضوع يعني
3: هو ممكن يكون ممكن يكون وراثي بس إذا ناس مثلا بعدها شابة وصار عندها فجأة ويا صار عندها شواك أسود يخلينا نفكر بممكن عندها سكر.
2: وهذا ما ينتشر مو مثل الفالول هذا الزوائد
3: هو يبقى يطلع ينشال هذا ما معدي ما معدي بس يبقى
2: بس ينتشر غير مكان لو لا
3: يعني هو عادة بالطيات يطلع بالرقبة بالأبط يعني أكثر أماكن يطلع بيه.
2: إذا ظهرت بقع داكنة وسماكة بالجلد حول الرقبة وتحت الأبط الناس تعتبرها هذا وسخ أو تصبغ
3: طبعا
2: يعني شنو ممكن تكون الحقيقة دكتور؟
3: هو مثل ما قلت هذا الشواك الأسود طبعا وهم يستخدمون ليفة ويزيدون الوضع يعني سوء يتخيلوا مثل ما قلت حضرتك
2: شيخ شون بدون ليفة؟
3: لا ليفة ممنوعة احنا عندنا كأطباء جلدية ليفة ممنوعة لانه كلش وارد تهيج لنا الخلايا الصبغيه يسوي لنا التهاب ويصير تصبغ.
2: حتى الليفه هاي على اساس طبيه وكذا وغيره
3: يعني اذا ناعمه ما يخالف بس حك للجلد قوي ممنوع اي ما يصير. هذا الشواك يعني هو مرض مثل ما قلنا له علاقه بالسكري ولا علاقه بامراض اخرى لازم نبحث عنها اذا ما تتعالج يبقى موجود.
2: هذا احنا نحكي بالشخص اللي نقول مريض بس الشخص العادي ممكن يستعمل
3: سمنه
2: لا ممكن يستعمل ليفه
3: لا ما ننصح بيها لأنه العراقيين كليفة معينة عندهم هاي الخشنة ويجلفون بيها الجلد يعني إذا تشوف بقعة تصبغ ظل تجلف بيها بالزايد
2: هسه هو الليفة السابقة اللي كانت هي صدق ليفة لا احنا غادرناها
3: احنا
2: قلنا نشتغل هسه بالخيوط النايلون
3: الناعمة ما بيها مشكلة وهماتين يكون يعني رقيق ويا الجلد.
2: شنو رايش ناخذ فاصل؟
3: يلا
2: خلينا ناخذ فاصل يا زميلنا المخرج ونرجع نكمل محور حديثنا وضيفتي الدكتورة سرى.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل، ونكمل حديثنا وموضوعنا المهم عن الأمراض الجلدية. دكتور، إذا ظهرت شامة جديدة، أو خلينا نقول شامة قديمة تغير لونها أو حجمها
1: نعم
0: أو شكلها، شنو العلامات اللي تخليك تقولي للمريض لا تنتظر؟
1: نعم احنا عندنا قاعدة، يعني صح لها A B C D E، اللي
0: نعم
1: هذه نقيم بها الشامة، اللي المهم بها المراجع. يعني مثلا عنده شامة جديدة وده تتغير، او هي قديمة اصلا وبلشت مثلا يزيد حجمها، تكبر اكثر من 6 مليم.
0: نعم
1: الحواف مالتها مو عدلة، زين خلينا نشك بها. اذا كان نص الشامة ما يشبه النص الثاني، اكو يعني عدم خلينا نقول تناظر باللون، يعني هنا لون الوان مختلفه بيها، نزف صار بيها، حكه، كلها علامات تخلينا ضروري يراجع طبيب جلدي حتى نفحصها ونقيمها.
0: واذا اقتلعها الشامة مثلا بطريقه او باخرى، مثلا طريق الحلاقه وكذا،
1: يعني يبقى الجذر مالتها موجود، ترجع تطلع مره ثانيه،
0: ترجع.
1: الشامه مو بسهوله يعني تنقلع. نعم.
0: شنو الفرق بين الحبة والجرح اللي يلتئم طبيعي، وبين بقعة جلدية تحتاج فحص وخزعة؟
1: نعم، احنا الجرح الطبيعي ما يطول، وبعلاج بسيط يعني، او خلينا نقول الحبة الطبيعية تروح وتختفي، بس شيء موجود مستمر دي يزيد ما دي يستجيب لأي علاج، هنا يخلينا يعني نشك بشغلات ثانية، خصوصا سرطانات الجلد.
0: اكو ناس هواي دكتوره، مجرد ما يطلع فد جرح معين وكذا خلال الجانتمايسين.
1: لا ما يصير، بالتالي هو من يحتاج بالوقت اللي يحتاج انتبايتك او مضاد حيوي ما راح يستجاب للعلاج. احنا
0: يعني نفس الحبوب الانتبايتك اللي نبتلعها، يعني
1: نعم
0: مو احنا
1: نعم
0: نقول
1: هو كثرة الاستمرار،
0: احنا نقول الكريم يروح يومين
1: لا
0: وساعة.
1: هو يتعرف عليه الجسم، فبعد البكتيريا والهذه ترجع.
0: اذا يعني حال الحبوب لازم الانتبايتك،
1: نعم
0: مو اي واحد يستخدمه.
1: لا ولازم هو يعني اي شيء خلل مو طبيعي وطول وهاي لازم يراجع طبيب، هو يوصف له العلاج المناسب.
0: زين، هو المواطن اللي يروح للصيدليه ويقول له اريد اقوى كريم للحكه،
1: نعم
0: شنو المشكله اذا اخذ العلاج قبل ما يعرف اصلا شنو هو المرض؟
1: نعم مو هنا المشكله انه يغير صوره المرض، وبالتالي تشخيصه يصير صعب.
0: احنا دائما مجرد اريد خلينا نقول شلون ندفعها بقصبه.
1: اي نعم.
0: فبركت
1: نعم.
0: موضوع بسيط. وليش يعني
1: كلش هوايه يعني يدون، خصوصا احنا سبب الفطريات عندنا هوايه هسه كلش شائعه، الفطريات الحلقيه اللي تجينا، لان صارت عندنا الحيوانات بالبيت.
0: نعم.
1: وهذه
0: نعم.
1: فصارت بالضبط العدوى صارت وايد.
0: زين دكتور، يعني احنا الحيوانات هذا فد موضوع جديد صار علينا.
1: اي نعم.
0: دول الخارج شلون يعني متالفين وياهم؟
1: عندهم نظام بالنسبه للحيوان، يعني ياخذوه الطبيب يفحص كله، يفحصه كامل. احنا يعتمدون فقط على اللقاحات، بينما هو العدوى يصير عنده بالجلد مالته.
0: نعم.
1: نعم فيكون معدي للاخرين. هنا هو نفس الشخص من يصير بفطريات يروح مثلا صيدليه او من نفسه يستخدم علاج، غير صوره الفطريات، انتشرت صارت معنده للعلاج. لذلك احنا كلش هواي عندنا معندات للعلاج.
0: شنو اكثر كريم او علاج جلدي تشوفين الناس هواي تستخدمه وبشكل خاطئ؟
1: او الكورتيزون هو العصارات اللي هي مخبوطة سوية،
0: حتى مجرد لتفتيح البشرة ولا نضارة البشرة.
1: اي طبعا هواية، طبعا القديم يعني نسوان قديمات يستخدمون مثلا درمودين على وجههم.
0: نعم.
1: يستخدمون فد عصارات كورتيزون كلش قوية على الوجه. بالبداية هي شوف لها تأثير، شوف تفتيح، شوف نضارة شوية، بس المشكلة بعدين بالاستخدام الطويل صار عندنا مشاكل هواية.
0: ممكن حتى يصير اكو فد تشقق بالجلد،
1: ترقق بالجلد، ظهور الأوعية الشعرية الدموية. احنا يعني الخطات كلش مشكلة يعني.
0: والوصفات الشعبية اللي هي ما شاء الله أنا
1: نعم.
0: خلطات لتفتيح البشرة، خلطات
1: بالضبط.
0: لنظارة البشرة.
1: هم طبعا أني أسألهم للمراجعين إنه شنو يخليك تستخدمها، إنه ما عندهم إمكانية تروح الطبيب، وهاي باعتبار إنه يعني خلينا نقول سعرها رخيص بالنسبة له، شوف عليها فرق وتبقى.
0: صارت تجارة دكتورة هسه، مو علاج أعشاب بس. خلينا نقول مثلا لو أعشاب، خلينا نقول مرات مو مضرة لكن هي مو أعشاب.
1: نعم. الترويج
0: دكتورة دي يجيبون علاجات.
1: نعم.
0: يعني علاجات ويخبط ويا
1: بالضبط. هو هاي كلها مخبوط وياها كورتيزون، يخبطون وياها زئبق. زين هذه كلها مواد مضره على المدى.
0: ما صار اعشاب.
1: اي لا هم مو شلون يحصل نتيجه.
0: صح.
1: وباضافه هاي المواد يحصل نتيجه بعدين. بعدين حتى ممكن امتصاص الجسم يصير لها عالي، يتحول انه كانما ماخذ برزولون عن طريق الفم. بالضبط نفس الفعاليه تصير. تشققات
0: والناس
1: الجسم.
0: اللي تاخذ كولاجين هذا اللي موجود بالاسواق، كولاجين على مود البشره و
1: الكولاجين لا يعبر المعدة ولا يعبر الجلد، فبالحالتين هو ماكو، اما يعني ينحقن بطريقة معينة يعني بالنسبة للجلد بس، لا الحبوب ولا الكريمات الكولاجين كلها يعني
0: فشي تجاري ودعاية
1: تجاري
0: وتسويق كما
1: ودعاية.
0: أظن.
1: نعم ممكن يحصلون ترطيب من عند عن طريق إضافة مواد، بس ماكو ايش حكي يعني ما ابدا.
0: لذن ايش قد اكو ناس يعني مغشوشة بهذا الموضوع،
1: اي نعم
0: ويحتاج دكتورة توعية، يعني هذا دورنا
1: بالضبط
0: ودوركم ايضا
1: بالضبط. اي نعم
0: خصوصا اطباء جلدية. يعني
1: نعم
0: الموضوع اكو هوس حاليا
1: نعم
0: موضوع
1: ايه
0: التجميل
1: نعم
0: وخصوصا النساء،
1: نعم
0: فيحتاج توعية من حضراتكم
1: ايه
0: بصفحاتكم الشخصية،
1: نعم نعم
0: معلومات بسيطة
1: وهذا اللي بدنا نسويه طبعا
0: ان شاء الله ما
1: بإذن الله
0: مقصرين كل
1: ان شاء
0: اطبائنا.
1: الله ان شاء الله.
0: دكتوره اذا مريض عنده طفح جلدي
1: نعم
0: ويا حراره
1: نعم
0: تقرحات بالفم او العين او الم شديد بال

0: راسين صارت طفح جلدي
1: يعني مغذي بدون يعني دواء مضاد حيوي،
0: يعني
1: يعني
0: ايه.
1: يعني هو التحسس وارد بكل شيء، بس التحسس درجات يعني. يعني
0: هذا الشخص لازم يعرف نفسه، اذا صار عنده مجرد اي تحسس يعرف انه كل ما يسألوه عندك تحسس
1: لازم مهم يعني وين ما يروح لأي مكان، واني يعني يفضل انهم عندهم فيد كارت او دفتر كل الأدوية اللي عندهم بيها مشكلة
0: هواي يستهين
1: يسجلوها.
0: بهذا الموضوع، هواي
1: بالضبط.
0: يستهين بهذا
1: لا
0: الموضوع،
1: هو يعني في
0: وبالتالي
1: شيء مميت يعني. لا
0: صارت عندنا
1: ايه
0: حالات دكتورة
1: نعم ايه
0: راحت بها
1: موجودة
0: هواي ناس.
1: موجودة نعم ايه، فضروري يعني يذكرون انه هذا عندهم حساسية او لا.
0: الحساسية الموسمية دكتورة، خلينا نسولف عنها شوية.
1: نعم
0: الحساسية الموسمية هي يعني من اسمها موسم،
1: نعم
0: لها وقت معين لو لا كل شخص له
1: هو كل
0: فصلة.
1: كل تغيير جو يعني المرضى الحساسية تصير عندهم تهيجات وانتكاسات، سواء الشري الإكزيما، كل أنواع التحسس اللي تصير هي من تغير الجو نتيجة تغير برطوبة يعني الجو، يتغير مثلا من صيف الشتاء من
0: نعم.
1: شتاء لصيف، وهماتين نتيجة هاي الأشجار وال
0: شنو علاقتها بالموضوع دكتورة؟ بالعكس، هي الأشجار هي يقولون تلطف الجو،
1: نعم
0: تتغير في
1: وهو هذا الطلع مالتها
0: أها.
1: ايه، هو هذا اللي يكون محسس إلهم. هم نفسهم مرضى الإكزيما عادة يكون عندهم ربو قصبي جماعة، خصوصا الإكزيما التأتبية،
0: نعم.
1: فهم يعني دول معرضين لكل أنواع التحسس. نعم
0: دكتورة، اكو هواي حالات تشوفيها بالعيادة بالاستشارية
1: نعم
0: وتقولين هاي جلدية، بس علاجها ممكن ما يكتمل إلا
1: نعم
0: إذا أنه دخل طبيب اختصاص ثاني.
1: نعم
0: منو أكثر الاختصاصات اللي حقيقة تعاونوها؟ أساني يعني
1: نعم
0: شفت أنه الأمراض الجلدية أو الجلد هو جرس إنذار.
1: مرآة الجسم. نعم هو الجلد هو اللي يقول لك شنو اكو جوا. نعم
0: واحنا نهتم بالجلد بس مجرد اذا صارت
1: يعني
0: حاله
1: هما
0: معينه
1: انه
0: او ممكن انه اريد نجمل، ما لنا
1: اي
0: علاقه بهذا الموضوع، ناسيه
1: بالضبط
0: اصلا
1: اي
0: يعني.
1: بالضبط نعم اي، بس هو الجلد اذا تأثر يعني مشكلة بالنسبة للمريض يعني كلش كبيرة.
0: شنو الاختصاص الثاني اللي هو يكون على تواصل وياكم
1: يعني هي
0: اتعامل؟
1: حسب المشكلة، مثلا هسه قلنا بتساقط الشعر، مثلا
0: نعم
1: إذا كان عندنا مشاكل بالغدة الدرقية مشاكل نحتاج أطباء غدد نتواصل وياهم أو ندزلهم المريض، إذا كان عندنا مثلا مشكلة عدم انتظام الدورة وحب الهرموني هنا أنا ويا طبيبة النسائية، وعندنا أيضا الأمراض المناعية مثل الذئبة الحمراء، تصلب الجلد، صدفية
0: عظم
1: المفاصل،
0: المفاصل.
1: نعم يحتاج ويا طبيب مفاصل.
0: الحب الشباب دكتورة، هواي ناس تضوج من عنده، ممكن تروح تجيب كريمات،
1: نعم هو
0: ممكن
1: آخر شيء اي
0: صوابين،
1: نعم
0: هاي الصوابين اللي موجودة
1: نعم
0: ما أنزل الله بها من سلطان،
1: نعم
0: انه بصنع يعني يكرم السامع الحمير، ماكو هيك قانون يعني.
1: نعم هم آخر شيء يوصلوا لطبيب الجلدية بعد ما يجرب كل شيء ويتعب، بعد ما يلا يوصل المروم، هو المفروض أول شخص يزوره هو الطبيب.
0: زين دكتورة، وإذا عافى هذا الشخص إنه هو حب شباب يعني لازم يطلع يعني
1: نعم
0: إلى فترة معينة وينتهي،
1: نعم
0: وإذا عافى بدون علاج
1: عافى الآثار المشكلة بعدين يظل يعاني
0: في
1: عمره.
0: حالة إذا فقع
1: لا
0: لو لا
1: هو
0: تبقى
1: لا هو حسب نوع الحبوب، اكو حبوب شديدة يعني صار قيحية صار بيها اكياس، هذه يعني تنتهي بآثار، فلازم
0: لجماعة الجلد الدهني
1: اكيد
0: لو لا.
1: طبعا هم البشرة الدهنية معرضين لحب الشباب، فضروري يتعالج على مود الأثر.
0: والصوابين
1: الصوابين اكو صوابين احنا معينة بس وحدها ما تكفي، مثل الشامبو، شامبو واحدة ما يكفي، هو شيء مساعد
0: صح.
1: للعلاج بس هو مو شيء، والصوابين هم انواع يعني.
0: لا ما خلنا نقول احنا متعودين على
1: اي نعم
0: يعني اقل شيء انه صابونة الرقي،
1: صابون ترقي اي
0: ولو هي
1: خصوصا
0: بعد ماكو مو مثل صوابين الرقي اللي هي صارت كلها تجارية وما
1: نعم
0: اعرف.
1: اي نعم لا ممنوعة يعني ما تفيدهم بشيء، يعني صوابين بيها مادة معينة احنا نكتب لهم اياها يعني تفيدنا ويا العلاج بس وحدها مو كافية. نعم
0: في حالة ظهور الندب،
1: نعم
0: هو ممكن يصير ندب انه ممكن الشخص انه ما فقعها تظل اكو ندب؟
1: يعني هو اكو ندب يسويها شخص بإيده، يعني هو بعادته حالته النفسية
0: نعم.
1: تخليه يظل يحفر بالحباية، هي ممكن تنتهي مو بأثر طيب بدون أي أثر، بس هو يظل يحفر بيها تسوي لنا أثر. وأكو أنواع لا هو مو سوتش المريض، هو هذا النوع ينتهي بآثار يعني، وذولا ضروري يتعالجون.
0: هذا في ما يخص حب الشباب.
1: نعم
0: الرجال دائما من
1: نعم
0: يحلق او كذا مرات تصير فد شعرايه صغيره كذا ممكن تتكور وتصير حبايه، هذا
1: نعم
0: شلون راح يتعامل وياها؟ يوخر الجلد الزائد
1: هو
0: هذا اللي موجود؟
1: التهاب صار ببصيلات الشعر، طبعا أغلب الحالات هذه تصير بطريقة الحلاقة.
0: احسنتي،
1: نعم طريقة الحلاقة
0: شعرايه صغيره كلش ما مبينه اصلا يعني
1: نعم هو المفروض الحلاق يجي ويا اتجاه الشعر، الحلاقة تصير وين الشعراية تمشي يمشي وياها، ما يجيها بالعكس، من يجي بالعكس بالتالي يصير نموها مو طبيعي.
0: ممكن ممكن الشعراية اللي موجودة مو ممكن بالشفرة، لا ممكن بالخيط أصلا، من ياخذ خيط
1: ممكن بيه. ممكن هو شخص معرض لالتهاب بصيلات الشعر يعني فتصير عدة.
0: شلون نتعامل وياها دكتورة هاي الحباية اللي موجودة بها شعراية بنصها، شلون نتعامل وياها؟
1: يعني هو المفروض نحط لها يعني فد مضاد حيوي حتى نطيب الالتهاب اللي بيها، وبعدها يعني
0: هي واحد يتروح. نعم ايش قد وقت اللي ترى لو واحد عالجها؟
1: يعني ما تتأخر يعني كالتهاب ما يطول، يعني تقريبا اسبوع الى اسبوعين الامور زين،
0: واحد يتطلع الشعرايه وينتهي الموضوع
1: ماكو مشكله اي، بس نصحح المشكله الاساسيه بعد تنحل.
0: اخر سؤال للمواطن.
1: نعم.
0: اذا شاف بحياته حك، طفح، تساقط شعر، بقعه او تغير لون الجلد طبعا،
1: نعم،
0: شنو العلامات اللي تقولي له لا تجرب كريم من عندي، لازم يعني لا تجرب كريم من عندك، يعني
1: نعم،
0: لازم تراجع طبيب جلدية.
1: والله بالنسبة لي لا يجرب أي كريم أي شيء جلدي
0: ضد الكريمات
1: يعني إلا ما عدا المرطب يعني مسموح، واقي الشمس مسموح، بقية أي شيء جلدي فهو علامة لشيء معين لازم يراجع عليه. أكو شغلات بسيطة يعني ما بيها مثل ما حكينا قبل شوية تنتهي خلال أسبوع أسبوعين والأمور ماكو شيء، بس إذا بقت فترة طويلة مثلا عنده شامة وتغيرت مثل ما حكينا هاي كلش مهمة لأنه يعني علامة شيء خطير موجود.
0: نعم.
1: زين مثلا عنده شواك أسود، عنده طلعت زوائد جلدية فجأة، عنده تقرحات ماذا طيب، طفح، ألم اللي قلنا عليه اللي يحتاج حالة طارئة، ثاني هنا يحتاج لازم تقييم طبي.
0: أكو أشخاص أنه يعني مدمنين على موضوع صابونة الأوتال الكبريت.
1: نعم.
0: يقول لك أنا أنه حتى خلينا نقول شلون أنا أرتب بشرتي أقوم أحسنتي.
1: نعم.
0: هذا الموضوع صحيح لو لا؟
1: احنا نستخدمها الأوتال يعني صابونة الكبريت تفيدنا بحالات حب الشباب مثلا،
0: يعني مو
1: بس مو شخص ما عنده شيء ويستخدمها يعني
0: ممكن تتفاقم غير حالة عليها
1: طبعا هي كثرة استخدام الكبريت يحسس الجلد يصير عنده تحسس وهو ما راح يفيده وإذا ما عنده شيء.
0: الصابونة صابونة الديتول ممكن تستخدم للوجه لو لا؟
1: لا أنا ما أفضل صوابين حقيقة يعني يفضل بس بحالات حب الشباب أكو صوابين معينة، وهسه هم أكو غسولات أفضل الغسول يكون أفضل وألطف على البشرة من الصوابين. نعم.
0: دكتورة وهاي الكريم يعني هي مو كريمات تجميلية خلينا نقول مثلا لتقشير الوجه وغيره وكذا،
1: نعم،
0: هاي صحيحة لو؟
1: صحيحة بس باستخدام مدروس ويعني تحت استشارة الطبيب يعني هسه
0: ولو بالبيت هن موجودات يعني يشتروها من
1: قصدك مقشرات البيتية
0: أحسنت. نعم
1: ايه اكو شغلات تسوي لهم يعني آثار جانبية يعني مثلا اكو هواي ناس تستخدم ليمون حتى تفتح البشرة روبا مثلا.
0: نعم
1: ايه
0: ممكن القهوة
1: نعم الليمون بمادة ممكن تسوي لي تصبغات إذا تعرضت للشمس فلذلك لازم استخدام يعني الأمور هذه يكون
0: مو مفرط.
1: لا مو مفرط أبدا. نعم.
0: صابونة الكليسرين أكو ناس
1: المرضى
0: يقول لك
1: الإكزيما
0: لا أنا أحكي على الشخص العادي هسه مريض هو أخذ علاجة من الطبيب وقال له كذا والكذا، لا الشخص العادي ما عنده أي شيء ويستخدم صابونة كليسرين
1: إذا بشرته جافة ماكو مشكلة بس إذا بشرته دهنية لا.
0: إحنا خلنا نعرف إنه هي كليسرين شو سوين؟
1: كليسرين مادة مرطبة للجلد. نعم مادة مرطبة للجلد.
0: دكتورة سرى شكرا جزيلا على حضورك ويانا وعلى المعلومات حقيقة والنصائح اللي قدمتيها.
1: أشكرك.
0: وأعتقد أهم رسالة إنه نطلع بها من هاي الحلقة هو إنه مو كل حكة أكزيما.
1: نعم.
0: ومو كل طفح جلدي جرب.
1: نعم.
0: ومو كل مشكلة جلدية تنحل بكريم من الصيدلية.
1: نعم.
0: وأنت ضد الكريمات.
1: نعم.
0: الجلد مرات يحتاج علاج ومرات يحتاج فحص ومرات يحتاج أيضا طبيب.
1: نعم.
0: يدور وراها وحتى يعرف إذا أكو سبب ثاني للجسم.
1: نعم.
0: فحقيقة لا تشخصون نفسكم من الانترنت ولا
1: نعم.
0: تستخدمون علاج لأن نفع ويا قريب أو صديق.
1: نعم.
0: خصوصا إذا الحالة مستمرة أو تسوء حالته.
1: نعم.
0: شكرا لك دكتورة.
1: شكرا لك.
0: شكرا لوقتك وشكرا لمعلوماتك حقيقة اللي كانت.
1: أشكرك.
0: أتمنى أنه المواطن استمتع واستفاد
1: من
0: هذا.
1: أكيد هو هذا الغرض من الحلقة، إن شاء الله يعني المشاهدين كلهم يعني يستفادون من الحلقة وإن شاء الله نكون يعني كنا خفيفين عليهم.
0: إن شاء الله حياك الله دكتورة. أما أنتم مشاهدينا مستمعينا متابعينا أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. أنا كنت معكم في الأداة والتقديم لوي الرسام وفي الإخراج المبدع مصطفى القزويني. موعدنا تجدد بحلقة جديدة وموضوع جديد صحي وضيف جديد. دمتم بصحة وعافية وخلوا دائما ببالكم الوقاية وعي والتشخيص الصحيح نصف العلاج. إلى اللقاء.

عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality. Merci.

بفضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: بابل أف أم، الأولى في بابل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: العراق بوحدة أبنائه وانسجامهم الوطني والاجتماعي سينتقل من مواجهة الأزمات إلى بناء المستقبل. رئيس البرلمان: مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين. الخارجية تؤكد مواصلة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول. الخارجية الأمريكية: زيارة الزيدي إلى واشنطن أكدت متانة الصداقة بين العراق والولايات المتحدة. النزاهة: صدور 17 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال أيلول الماضي. العمارة تسجل حالة انتحار غامضة لشاب باستخدام مسدس مسامير. وزير النفط: بحثنا مع أنقرة مسودة اتفاقية التصدير عبر جهان. الجيش الإسرائيلي يتوغل ويطلق النار باتجاه منازل جنوبية سوريا. وأدونيس: السعودية استحقت الفوز وقطر منحتنا درسا في خليج 27. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: العراق بوحدة أبنائه وانسجامهم الوطني والاجتماعي سينتقل من مواجهة الأزمات إلى بناء المستقبل. رئيس البرلمان: مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين. الخارجية تؤكد مواصلة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول. الخارجية الأمريكية: زيارة الزيدي إلى واشنطن أكدت متانة الصداقة بين العراق والولايات المتحدة. النزاهة: صدور 17 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال أيلول الماضي. العمارة تسجل حالة انتحار غامضة لشاب باستخدام مسدس مسامير. وزير النفط: بحثنا مع أنقرة مسودة اتفاقية التصدير عبر جيهان. الجيش الإسرائيلي يتوغل ويطلق النار باتجاه منازل جنوبية سوريا. وأدونيس: السعودية استحقت الفوز وقطر منحتنا درسا في خليج 27. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام، جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 00006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: العراق بوحدة أبنائه وانسجامهم الوطني والاجتماعي سينتقل من مواجهة الأزمات إلى بناء المستقبل. رئيس البرلمان: مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين. الخارجية تؤكد مواصلة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول. الخارجية الأمريكية: زيارة الزيدي إلى واشنطن أكدت متانة الصداقة بين العراق والولايات المتحدة. النزاهة: صدور 17 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال أيلول الماضي. إصابة شخصين بهجوم مسلح شمالي ذي قار. الدولار يسجل ارتفاعا مسائيا في بغداد وأربيل. انفجار بناقلة نفط وسط تطمينات أمريكية بتأمين مضيق هرمز. ولامين يامال يبتكر رقما قياسيا جديدا مع إسبانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

بالسيارة حزام الأمان عليك والأغاني علينا. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بباطل.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: العراق بوحدة أبنائه وانسجامهم الوطني والاجتماعي سينتقل من مواجهة الأزمات إلى بناء المستقبل. رئيس البرلمان: مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين. الخارجية تؤكد مواصلة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول. الخارجية الأمريكية: زيارة الزيدي إلى واشنطن أكدت متانة الصداقة بين العراق والولايات المتحدة. النزاهة: صدور 17 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال أيلول الماضي. إصابة شخصين بهجوم مسلح شمالي ذي قار. الدولار يسجل ارتفاعا مسائيا في بغداد وأربيل. انفجار بناقلة نفط وسط تطمينات أمريكية بتأمين مضيق هرمز. والأمين يامال يبتكر رقما قياسيا جديدا مع إسبانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

حياكم الله مستمعي متابعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج دورينا، معكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وفي الإخراج عرفان العبدون. والبداية مع الفقرة الأولى، شريط الأخبار السريعة.

أهلا بكم. ومواصلة المنافسة في الدور الممتاز، انتصارات مهمة وسلسلة تعادلات في الجولة الخامسة، حيث شهدت الجولة الخامسة من الدور العراقي الممتاز لكرة القدم مواجهات مثيرة أسفرت عن نتائج متباينة بين فرق نجحت في حصد النقاط الكاملة وأخرى اكتفت بالتعادل. ففي مباريات اليوم الأول فرض الحسين والقاسم التعادل الإيجابي، ناديي الحسين والقاسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، في حين تغلب الشطرة على ميسان بهدفين مقابل هدف بفضل ثنائية حسن خزعل موحي ليحقق فريقه فوزا مهما في سباق الجولة. وعلى ملعب نادي النفط في بغداد خطف الحشد الشعبي فوزا ثمينا على نفط الوسط بهدف نظيف سجله شريف ناظم في الوقت البدل من الضائع، فيما حقق المصافي انتصارا مثيرا على الحدود بهدفين مقابل هدف عبر سيل إيبينغو إيكيكو وصالح مهدي حسن ليقلص علي جمعة جبير الفارق للحدود في الدقائق الأخيرة. أما مواجهة الكاظمية ومصافي الشمال فانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف ليضيف الفريقان نقطة واحدة إلى رصيدهما. وفي ختام الجولة فرض التعادل نفسه على 4 مواجهات، إذ انتهت مباراتا نفط البصرة مع الرمادي والاتصالات مع النجف بالتعادل السلبي، بينما تعادل الجيش مع الفهد وأمانة بغداد مع مصافي الجنوب بنتيجة هدف لكل فريق. وبهذه النتائج أسدل الستار على الجولة الخامسة التي شهدت تنافسا متقاربا وحصادا متوازنا بين الفرق في مواصلة لسباق الدور الممتاز نحو الجولات المقبلة.

فقرتنا الثانية قصص من التاريخ والعراق والألعاب الآسيوية 1974 بداية الحضور والطموح.

ولدت فكرة الألعاب الآسيوية عام 1947 في ذهن الرياضي الهندي سوندهاي، وسرعان ما لاقت ترحيبا واسعا لدى وفود الدول الآسيوية المشاركة في أولمبياد لندن 1948. ومن هنا انطلقت الدورة الأولى في الهند عام 1951 لتصبح أكبر تجمع رياضي قاري ينظم مرة كل 4 سنوات. واستمرت الألعاب الآسيوية بانتظام حتى عام 1970، غير أن مشاركة الدول العربية والإسلامية ظلت غائبة بسبب مشاركة الكيان الصهيوني. ومع بداية السبعينات انضمت الدول العربية والإسلامية ودول الكتلة الاشتراكية إلى الأسرة الآسيوية بعد الاتفاق على إقصاء الكيان، وهو ما تحقق رسميا في دورة بانكوك عام 1978. وكانت دورة طهران عام 1974 محطة تاريخية للرياضة العراقية، إذ سجل العراق أول مشاركة له في الألعاب الآسيوية، ونجح الرياضيون العراقيون في إحراز 6 أوسمة مختلفة، من بينها ميدالية ذهبية أحرزها العداء طالب فيصل في سباق 400 متر موانع، ليحتل العراق المركز 15 من بين 25 دولة شاركت في البطولة، ويتصدر الدول العربية المشاركة. وفي مسابقة كرة القدم دخل المنتخب العراقي المنافسات بقيادة المدربين الراحل ثامر محسن وواثق ناجي، ووضع في مجموعة ضمت الصين والهند وكوريا الشمالية. واستهل أسود الرافدين مشواره بفوز مقنع على الهند بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها حازم جسام وفلاح حسن وعلي كاظم. وفي المباراة الثانية خطف المنتخب فوزا ثمينا على الصين بهدف وحيد أحرزه صباح حاتم، ليواصل طريقه بثقة نحو الدور الثاني. ولم يتوقف الزحف العراقي عند هذا الحادث، في المواجهة الثالثة أسقط المنتخب نظيره الكوري الشمالي بهدف نظيف حمل توقيع حازم جسام، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ويتأهل بجدارة إلى الدور الثاني. وفي الدور الثاني وقع العراق في مجموعة صعبة ضمت إيران وكوريا الجنوبية وماليزيا، وبدأ المشوار بتعادل إيجابي أمام كوريا الجنوبية، سجل فيه حازم جسام هدف العراق ليحافظ المنتخب على أماله في التأهل. غير أن الطريق نحو المربع الذهبي أصبح أكثر تعقيدا بعد التعادل السلبي أمام ماليزيا في مباراة أهدر فيها المنتخب العديد من الفرص ليفرط بنقطتين كانتا كفيلتين بتعزيز حظوظه. ودخل العراق مباراته الأخيرة أمام المنتخب الإيراني وهو بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل، لكن أصحاب الأرض حسموا اللقاء لصالحهم بهدف واحد ليتوقف مشوار المنتخب العراقي عند هذه المحطة. وهكذا عاد الوفد العراقي من طهران من دون إنجاز كروي، لكنه عاد وهو يحمل ذكرى أول حضور في الألعاب الآسيوية، وبداية مسيرة ستشهد في السنوات اللاحقة إنجازات ومحطات مهمة في تاريخ الرياضة العراقية.

0: فقرة سؤال البايوغرافون: تباينت آراء الجمهور والمهتمين بالشأن الرياضي إزاء نتائج المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي بعد خروجه من الدور الأول في نتيجة أثارت نقاشا واسعا في الأوساط الرياضية وبين المشجعين. ورأى عدد من المتابعين أن المنتخب قدم مستويات مقبولة في بعض المواجهات وأظهر وجوها شابة تمتلك القدرة على تعزيز صفوف أسود الرافدين. في المقابل أعرب جزء من الجمهور عن خيبة أمله من عدم التأهل إلى الأدوار المتقدمة، مشيرين إلى أن المنتخب كان قادرا على تحقيق نتائج أفضل لو استمرت الفرص بشكل أمثل. معنا اتصال هاتفي مع الزميل علي جميل والحديث عن هذه المشاركة. مساء الخير زميلي علي.
1: مساء النور أستاذ براق طيب، مساء النور لك ولكل مستمعي إذاعتكم الجميلة. طبعا سمعتك تحدث عن الموضوع
0: نعم
1: الوطني ومشاركته في
0: نعم كيف بصراحة كيف رأيت هذه المشاركة؟
1: نعم اخوي استاذ، طبعا يعني كلنا نعرف انه المنتخب العراقي دائما ما يكون رقم صعب في بطولات الخليج الا في البطولتين الاخيرتين اللي مع الاسف يعني خرجنا من هذه المنافسات من الدور الاول، لكن في الدور الاخيره لهذه البطوله خروجنا كان دراماتيكي. يعني ما اعرف هو يعني خل الاداري كان خل الفني، والله العظيم يعني موضوع يحير.
0: نعم.
1: فيما يخص مباراة منتخبنا الوطني مع الثلاث مباريات لمنتخبنا الوطني، شاهدنا مستويات متباينة. بدأناها بمباراتنا أمام المنتخب العماني بمستوى يعني لم يكن جيد صراحة، في ظل غياب كل لاعبين المحترفين عن التشكيلة الأساسية وحتى عن البدلاء. وأيضا مباراتنا الثانية شاهدنا يعني دافع معنوي أكبر كان ومستوى فني أفضل من مباراتنا أمام اللي خضناها أمام المنتخب العماني.
0: نعم.
1: واللي تكلت بالفوز بشق الأنفس طبعا على المنتخب الكويتي اللي حاليا يقبع بالمركز 134 في تصنيف الفيفا. نهاية كانت المباراة الكارثية لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي، ما يقارب 95 دقيقة لم نشاهد أي هجمة تذكر لمنتخبنا الوطني. المستوى الفني كان سيء جدا. بالإضافة إلى ذلك يعني كلنا شاهدنا الأخطاء الإدارية اللي صارت في هذه المباراة. يعني منتخبنا كان يعني تقريبا مغادر إلى البطولة في ظل تقدم المنتخب السعودي بهدفين إلى لا شيء. نشاهد جراهام أرنولد مدرب منتخبنا الوطني كان يعني يحاول تهدئة اللعب من خلال توجيه النصائح للاعبين بتهدئة اللعب، لأنه منتخبنا الوطني حتى ولو كان خاسر بهدفين مقابل لا شيء فهو سيكون متأهل للدور الثاني، وهو في الوقت نفسه لا يعلم أن المنتخب العماني كان فائز ومتقدم على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. تخبطات عدة أصابت منتخبنا الوطني في هذه البطولة مثل ما ذكرت، تخبطات إدارية وتخبطات فنية. لكن يعني الضحية الوحيدة لهذا الخروج المذل بصراحة لمنتخبنا الوطني هو الجمهور الرياضي. كنا نعرف أن الجمهور الرياضي وعشاق منتخبنا الوطني من الشمال إلى الجنوب دائما ما ينجمعون بفرحة في حال فوز منتخبنا الوطني، لكن هذه المرة الحال اختلف كثيرا وجذريا. والقادم يا ستار يا رب القادم بالنسبة لمنتخبنا الوطني ولكرة القدم.
0: القادم هو هنا السؤال، القادم برأيك هل استفاد المنتخب الوطني العراقي من بطولة الخليج للإعداد إلى بطولة كأس أمم آسيا؟
1: أبدا أبدا، ولو قيد أنملة لم يستفد منتخبنا الوطني من هذه البطولة لا من قريب ولا من بعيد. لا يعني أمنياتنا كانت بتجربة عدد من اللاعبين في عدة مراكز، لكن ما حصل هذا الموضوع. يمكن بس هذا الموضوع صار مع اللاعب سيف رشيد مهاجم منتخبنا الوطني
0: ويوسف النصراوي.
1: يوسف النصراوي يعني أنا ما أعتبر تجربة، لأن
0: ها قصدك باعتبار أنه مشترك سابقا. نعم نعم
1: أي نعم 15 دقيقة يعني ما راح يعني نقدر نحكم على اي لاعب كان، مو
0: صح صحيح،
1: مو بس يوسف النصراوي،
0: صحيح.
1: دلاور نفس الموضوع ينطبق عليه ايضا، 15 دقيقه من ما قدرنا نحكم عليه، اما بقيه اللاعبين فكلهم كانوا من ضمن التشكيلات اللي مثلت منتخبنا الوطني في التصفيات الاخيره لنهايه كاس العالم وقسم منهم في المونديال.
0: نعم.
1: لذلك انا ما شفت اي تجربه لاي لاعب جديد في هذه البطوله.
0: شكرا لك زميلي علي، تحيه طيبه لك، وان شاء الله نبقى على تواصل.
1: طيب.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله يا
0: شكرا
1: حبيبي. الله.
0: شكرا حبيبي. طبعا سمعتوا رأي زميلنا علي جميل، فعلا منتخب لم يستفد من بطولة كأس الخليج للإعداد لبطولة كأس أمم آسيا، وأيضا كانت النتائج يعني مخيبة، ولم يعني حس حتى اللي يريد يقول احنا كنا كذا وكذا، احنا بذيك البطولة خامس وبهاي البطولة خامس، احنا فقط انه ممكن انه جمعنا 4 نقاط، يعني انه هالتطور انه اليوم تعتبرون انه تبررون لانفسكم انه والله حصلنا 4 نقاط، تعادلنا مع عمان، فزنا على الكويت، احنا في كلتا البطولتين خسرنا مع المنتخب السعودي، وفي كلتا البطولتين حققنا فوز، والفوز هو على يعني احنا بذيك البطوله فزنا على اليمن، هالبطوله فزنا على المنتخب الكويتي وبشكل انفسه وبكلتا البطولتين. فهذه قضيه انه هناك تطور وانه هاي البطوله، يعني اتمنى ان يراجعون الاخوان في الاتحاد يعني اليه عملهم، وحتى في قضيه المباريات الوديه للاستعداد لبطوله ام اسيا، المباريات اللي راح تكون في البطوله الرباعيه، يعني احنا راح نلعب مجموعه تضم استراليا وطاجيكستان وسنغافوره، فيما راح نأدي مباريات وديه مع منتخبات ايران وفلسطين ولبنان. فاصل ونروح للفقره الرابعه، فقره ترند الملاعب.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة ترند الملاعب أثارت تصريحات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود حول مشاركة المنتخب في بطولة خليج 27 جدلا في الشارع الرياضي بعد أن وصف البطولة بأنها ليست بالمستوى الذي يجعلها بطولة استثنائية. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب خروج المنتخب العراقي من دور المجموعات لتفتح بابا واسعا للنقاش حول قيمة المشاركة وما حققه أسود الرافدين خلال المنافسات. معي عبر الهاتف الزميل حسين سنافي والحديث حول هذا الموضوع. مساء الخير زميل حسين.
1: مساء الخير الحبيب أستاذ براق وعلى جميع متابعي ومستمعي برنامجك الموقر.
0: الله يرضى. كابتن حسين، يعني كيف رأيت تصريحات سيد رئيس الاتحاد أنه بطولة الخليج مو البطولة الواو؟
1: والله يعني نكرر ترحيب حضرتك ومستمعي ومشاهدي إذاعتكم الموقرة.
0: نعم.
1: يعني على المستوى العاطفي والشخصي بصراحة أنا مقهور، يعني اللي جاي يصير لا يليق باسم العراق ولا يليق باسم الكابتن يونس محمود وتاريخه الكروي كلاعب. يعني أنا اللي تمنيت من كابتن يونس هو اختار التلحية العامة، حتى يعني خلينا نقول يعني إذا صارت أخطاء بالفترة السابقة ممكن إذا يصححها أسعى على الأقل أن يكأس العالم بدون مشاكل، حقق إنجازات. يعني هو البارحة ظهر تصريحات متناقضة، يناقض نفسه بنفسه. فترة يقول الدولة، شنو أنا أخذ فلوس من الدولة؟ ملعب الفترة السابقة.
0: نعم.
1: قبل كم يوم يقول السفينة، أنا وحدي بالسفينة، الكل يتخلى عني ويطالب أموال من الدولة. هذا أول تناقض. التناقض الثاني اللي صار مباراة الكويت، شفنا الفرحة الهستيرية للكابتن يونس محمود وبقية أعضاء اتحاد الكرة، وبطولة يعني هي أساسا بطولة الكويت، بطولة الخليج عفوا، هي بطولة يعني بطولة جماهيرية، بطولة مهمة للعراق بصراحة.
0: زين.
1: أمس طلع بتصريحات انتقد البطولة وذكرها شنو هي بطولة واو، يعني باستصغار
0: صح.
1: يعني بصراحة الكابتن يونس محمود عليه الآن أن يبتعد عن الإعلام.
0: جيد. زين كابتن حسين زميل العزيز، يعني تشوف التصريح اللي طلع به الكابتن يونس محمود رئيس الاتحاد هو يعكس رغبة في تقليل الضغط على المنتخب بعد النتيجة؟
1: لا، ما هذا يفكر يعني الكابتن يونس بهذا المستوى يفكر انه يبعد الضغط عن المنتخب عن اللاعبين؟ وللأمانة يعني انسان بسيط وفقير ويحتاج الى الكثير، يعني يحتاج ان يطور نفسه او يضع له مستشارا اعلاميا مدربا مهامه، يعني يطور بلغة التحدث.
0: نعم.
1: شوك يتكلم، شوك يتحدث، شوك يصمت، وشلون يجلس وشلون يقف أمام الكاميرا والجمهور. يعني بصراحة وضع الكابتن لا يسر عدو ولا صديق، وقلت لك اللي جاي يصير ما يليق بيونس محمود نجم النجوم، وهذه الشخصية البسيطة والمتواضعة والقلب الطيب، فعليه أن يبتعد عن الإعلام ويبتعد عن البعض من الحاشية المقربة من الكابتن.
0: أحسنت.
1: المتملقين اللي يعني شوف أنا شفتهم والله قبل فترة شفتهم يعني الحاشية. هم ما يفكرون بيونس هذا النجم الكبير الشخصية المحبوبة من قبل الجماهير.
0: طيب.
1: وإنما يفكرون مصالحهم.
0: مصالحهم الخاصة. طيب بالختام كابتن حسين، هل تكون تلك التصريحات مقدمة لمرحلة جديدة في تقييم المنتخب أم أنها ستزيد من حدة الجدل في الشارع الرياضي؟
1: والله اللي يعني اللي جاي يصير واللي شفناه ما أتوقع يعني أكو تطور للمستقبل.
0: ماكو تطور المستقبل، اذا اكو راح ازيد الحده،
1: يعني
0: راح ازيد حده الجدل يعني.
1: تقييمي وحدي
0: راح ازيد حده الجدل برايك.
1: ما نتمنى احنا كجمهور كاعلام،
0: نعم
1: بالتاكيد ما نتمنى احنا يعني يكون دورينا للاسوء او يكون منتخبنا للاسوء. اللي نتمناه الوضع بالمستقبل يكون افضل من الوقت الحالي والسابق.
0: صحيح صحيح،
1: بس اللي جاي يصير الان وكلام الكابتن يونس يثبت ذلك. هو طلع قبل كم يوم مع زميل حيدر زكي وتكلم بكل صراحه، قال انا تاركيني وحدي.
0: تاركيني
1: وحدي يعني انت شلون مثلا تريد الله سبحانه وتعالى يوفقك اذا تتكلم على الجمهور؟ هو حتى رفض يحتذر من الجمهور.
0: صح، شكرا لك زميل حسين، وان شاء الله نبقى على تواصل معك، وكنت يعني مداخلتك كانت قيمه. شكرا حبيبي،
1: الله يحفظكم
0: وكل
1: التوفيق لحضرتك ولمنتخبنا الوطني
0: ان شاء الله.
1: والله يحفظكم حبيبي.
0: الله يحفظك حبيبي، حبيبي كابتن حسين، الله يسلمك. يعني بصراحه ما اعرف، يعني احنا في القلب غصه. يعني انت قبل ايام احتفلت بالفوز التاريخي على منتخب الكويت، يعني باعتبار الفوز تاريخي، يعني الفرحة اللي كانت لأعضاء الاتحاد مو للاعبين منتخب، لاعبين منتخب من حقهم يحتفلون بأي فوز يحققه حتى ولو كان على منتخب جزر الواقواق. هو فايز مباراة من حقه يحتفل، لكن أن يحتفل أعضاء الاتحاد والوفد على كل حال ثم بعدها تقول بأنها بطولة واو، يعني مو ذيك البطولة الواو، وانت قبل ايام انه قاتلت على موت تقول انا اللي حصلت ملف الاستضافة لبطولة كأس الخليج، وان اللي اثرت، وان اللي سويت، وهسه طلعت البطولة غير عادية، يعني بطولة عادية جدا. زين اذا بطولة عادية جدا مو بطولة واو، ليش ذبحت روحك على المشاركة بيها؟ وليش ذبحت روحك على الحصول على حق استضافتها؟ انسحب منها مثل ما انسحبت من بطولات غرب آسيا للناشئين والناشئات، وحتى سحبت حق التنظيم للعراق من هاتين البطولتين. نتمنى من الكابتن يونس محمود ومنظومة اتحاد كرة القدم أن تعيد النظر في تصرفاتها وأفعالها. ويا به ست خسرانين وطلعين من كأس الخليج، ختلوا لكم أسبوع لا تصرحون، تعدوا عن الأجزاء. فاصل ونرجع وياكم، والفقرة الخامسة فقرة منوعات خفيفة وطرائف رياضية.

فقرة منوعات خفيفة وطرائف رياضية عن بطولة كأس الخليج، حيث لم تخلو بطولات كأس الخليج العربي على مر نسخها من مواقف طريفة ومفارقات كروية بقيت حاضرة في ذاكرة الجمهور، ومن أبرزها الأهداف العكسية أو ما يعرف بالنيران الصديقة حين يفاجأ اللاعب بإرسال الكرة إلى شباك فريقه بدلا من مرمى المنافس. وشهدت بطولة الخليج عددا من هذه المواقف كان من أبرزها.

في نصف النهائي تتجه إلى التعادل السلبي وركلات الترجيح قبل أن يسجل المدافع البحريني مهدي عبد الجبار هدفا في مرماه بالخطأ ليمنح عمان بطاقة العبور إلى النهائي ومنها إلى اللقب بعد تفوقها على الإمارات بركلات الترجيح. ولم تكن الأمطار بعيدة عن صنع ذاكرة كأس الخليج، فقد تحولت الظروف الجوية في بعض النسخ إلى جزء من حكاية البطولة وفرضت على اللاعبين أسلوبا مختلفا في التعامل مع الكرة وأرضية الملعب. ولعل أشهر هذه المواجهات ما جمع العراق والسعودية في خليج 25 بالبصرة عام 2023 عندما هطلت أمطار غزيرة قبل المباراة وخلالها وتجمعت المياه في أجزاء من أرضية الملعب ما جعل المواجهة أكثر صعوبة. ومع ذلك استمر اللقاء بقرار من الحكم الإماراتي عادل النقبي ونجح أسود الرافدين في حسم المباراة بهدفين من دون رد سجلهما إبراهيم بايش وأسرستم لتحمل المواجهة لقب ملحمة المطر وتبقى واحدة من أشهر ذكريات البطولة. وفي خليج 10 بالكويت عام 1990 هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الكويتية وأثرت في أرضية ملعب الصداقة والسلام خلال مباراة الكويت وقطر، غير أن ذلك لم يمنع المنتخب الكويتي من الفوز بهدفين من دون رد ومواصلة طريقه نحو اللقب. أما خليج 19 في مسقط عام 2009 فشهد أجواء ماطرة ورياحا قوية أثرت في بعض المنشآت واستوديوهات النقل التلفزيوني في وقت واصل فيه المنتخب العماني مسيرته حتى توج باللقب. وبين النيران الصديقة وملاعب المطر تبقى كأس الخليج أكثر من مجرد منافسات كروية، فيها ذاكرة تحتفظ بمواقف غريبة ولحظات مثيرة ومباريات لم تجف تفاصيلها من ذاكرة الجمهور حتى وإن جفت أرضيات ملاعبه.

دوري نجوم العراق يستأنف منافساته بجولة تحفل بالمواجهات المرتقبة، فبعد توقف فرضته أنجدة المنتخبات الوطنية يستأنف دوري نجوم العراق منافساته يوم الأربعاء المقبل من خلال مباريات الجولة التاسعة التي تحفل بعدد من المواجهات المهمة بين فرق المسابقة. وتفتتح منافسات الجولة بلقاء الموصل والقوة الجوية عند الساعة 6 مساء يوم الأربعاء على ملعب إدهوك، فيما تتواصل المباريات يوم الخميس بثلاث مواجهات أبرزها ديربي العاصمة بين الطلبة والشرطة على ملعب المدينة، إلى جانب لقاء إدهوك والزوراء على ملعب إدهوك ونفط ميسان وأربيل على ملعب ميسان. وتستمر مباريات الجولة يوم الجمعة بثلاث مواجهات أيضا، فيلتقي زاخو بنوروز على ملعب زاخو، ويواجه النفط فريق ديالا على ملعب الكابتن شرار حيدر، في حين يجمع ملعب الناصرية لقاء الغراف والجولان. أما يوم السبت فتختتم منافسات الجولة بثلاث مباريات، حيث يلتقي الميناء بغاز الشمال على ملعب الفيحاء، ويواجه الكهرباء فريق كربلاء على ملعب الزوراء، فيما يستضيف ملعب الرمادي مواجهة القرمة والكرخ. وتكمن أهمية الجولة التاسعة

في أنها تأتي والمنافسة على صدارة الترتيب في أوجها، إذ يتصدر القرمة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، يليه الزوراء ب18 نقطة، فيما يحتل أربيل المركز الثالث برصيد 17 نقطة، لتفتتح مباريات الجولة بابا جديدا لصراع مثير على قمة دوري نجوم العراق.

ختاما يعني اتمنى تمني كبير من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعني من الاتحاد العراقي لكرة القدم والمكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، الابتعاد هاي الفترة عن الاعلام. تطلعون لا تسولفون من الرئيس الى اصغر واحد، لان من يطلع رئيس اتحاد ويصرح للاعلاميين ويقول احنا خسرنا ويا السعودية 2-1 والكويت فازت على عمان 3-1، هاي مشكلة كبيرة سقطة. والمفروض يعني اللي يدري بيه انه هواي من اللي واقفين من الزملاء الاعلاميين هم من المؤيدين لهذا الاتحاد، فكان الاولى بهم وبعيدا عن المادة الاعلامية اللي المفروض انه توصل لقنواتهم ان يحذف هذا التصريح ويقول له يا كابتن ترى احنا خسرنا 2 وعمان اللي فازت على الكويت، مو الكويت فازت على عمان، من باب المهنية الإعلامية ومن باب يعني أنه أنتم ناس داعمين، يعني أغلب الموجودين اللي كانوا لعرفهم يعني داعمين لرئيس الاتحاد ولمشروعه، فما تم تناقله وعبر قنوات الفضائية وبالتصريح كان سقطة لرئيس الاتحاد وأيضا لإعلامنا. خي زعلون عليه مو مشكلة، لكن هو هذا الواقع. احنا اليوم اذا حريصين على انه ندعم هذا الاتحاد المفروض هذا التصريح ما يطلع، ولا تصريح الواو البطولة الواو ايضا يطلع، لان صار ترند وبدت القنوات الخليجية تتحدث عن هذا الموضوع بإساءة للكابتن يونس محمود، وايضا يعني حتى انه موضوعة التاريخ العراق في هذه البطولة يعني كلش كلام مؤذي بصراحة، أذانا كثيرا انه يقول لي انت نسفت تاريخ العراق بهذه البطولة، 4 ألقاب وايضا نسفت مشروع الاستضافة لهذه البطولة اللي راح يكون بال 2028 اللي بعد لحد الان من يدرب بغداد بالبصرة بالناصرية بالموصل يومي طالع لنا واحد يقول حصلت الموافقة تصير البطولة يمي. اللي أتمنى منكم التركيز بالفترة المقبلة، عندكم بطولة أمم آسيا، عندكم استحقاقات منتخب آسيا، منتخب الناشئين، منتخب الناشئات، منتخب الشباب، منتخبات المنتخب الأولمبي، منتخب الصالات، منتخب الشاطئية، كثير من المنتخبات موجودة، ركزوا بعملكم وطلعوا من عباءة المقارنة مع الاتحاد السابق، لأن 6 من عندكم هم كانوا أعضاء في الاتحاد السابق، فإذا أكو خلل بالاتحاد السابق أيضا أنتوا 6 اللي موجودين تتحملون هذا الخطأ. التقيكم الأسبوع المقبل ودورينا.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم.

الشيخ مصطفى إسماعيل. يعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، أتقن المقامات وقرأ القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي، وقد عرف عنه أنه صاحب نفس طويل في القراءة التجويدية. سجل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملا مرتلا، ترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تبث عبر إذاعات القرآن الكريم. ركب في تلاواته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف بقدراته الصوتية بشكل جيد وكيف يستخدمها في الوقت المناسب. استطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر حجة القرآن الكريم في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. كان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، واختاره الملك فاروق قارئا للقصر الملكي، وكرمه عبد الناصر وأخذه معه السادات في زيارته للقدس. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعطوكما؟ قال ما خطبكما؟

صدق الله العلي العظيم. ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في محافظة الغربية في 17 يونيو من العام 1905، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 12 من العمر في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسة القراءات وأحكام التلاوة. أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن الكريم وراجعه 30 مرة على يد الشيخ إدريس فاخر. وفي إحدى ليالي شهر رمضان سنة 1917 كان الشيخ إدريس يسهر في منزل الشيخ مصطفى هو وابنه، فقال الشيخ إدريس لابنه اقرأ، وبعد أن فرغ ابنه من القراءة قال اقرأ يا مصطفى سورة صاد، فرد عليه مصطفى إسماعيل بطويلة يا سيدنا، لكنه قرأها. وعندما شمل أهل البيت بالسرور وهنأ الشيخ إدريس تلميذه الموهوب. بعدها أتم مصطفى إسماعيل تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس فاخر، وعمره لم يتجاوز 16 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ثم ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل للإقامة في طنطا، ومن هناك سجلت الانطلاقة الحقيقية لموهبته عندما وصل جثمان السيد حسين القصبي من إسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار بالمدينة. ويقول الشيخ مصطفى إسماعيل: خرجت مثل باقي الناس نستقبل الجثمان، ويوم العزاء دعاني أحد أقارب السيد القصبي للقراءة في العزاء، وكان عمري 16 عاما، ولبست العمة والجبة، وأراد الله أن يسمعني جميع الناس من المديريات وجميع عيان مصر. وذهبت إلى السرداق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الوصي على عرش فاروق وسعى الزغلول وعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت، ولم يكن هناك مكبرات صوت، فقررت أن أسمع السرداق كله صوتي. وعندما انتهى أول القراء وكان اسمه الشيخ سالم هزاع ونزل من على الدكة، قفزت على الدكة وجلست، وفجأة نادى قارئ قائلا: انزل يا ولد، هو شغل عيال. حتى حضر أحد أقارب السيد القصبي وقال للشيخ: هذا قارئ مدعو للقراءة مثلك. وقرأت وأبهرت الحضور بتلاوتي، وكذلك انبهر الشيخ حسن حينها. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر.

صدق الله العلي العظيم. وكذلك استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد رفعت، وكان هو نفسه من المعجبين والمتأثرين بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وغيرهما، ضاعت شهرته في أنحاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها، ونصحه أحد المقربين منه إلى الذهاب إلى القاهرة، وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى بأحد المشايخ الذي استمع إليه واستحسن قراءته وعذوبة صوته، ثم قدمه في اليوم التالي ليقرأ في احتفال تغيب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ، وأعجب به الحاضرون، وسمعه الملك فاروق وأعجب بصوته، وأمر بتعيينه قارئا للقصر الملكي، على الرغم من أنه لم يكن قد اعتمد في الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. زار الشيخ مصطفى إسماعيل 25 دولة عربية وإسلامية، وقضى ليالي شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن الكريم فيها، كما سافر إلى جزيرة سيلان وتركيا وماليزيا وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وزار الشيخ مصطفى إسماعيل مدينة القدس في العام 1960، وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى في إحدى ليالي الإسراء والمعراج. وكان الرئيس محمد أنور السادات من المقيمين لسماع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى أنه كان يقلد طريقته في التلاوة عندما كان السادات في سجنه. كذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس سنة 1977، وهناك قام ثانية بقراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعلى وسام الأرز من لبنان في العام 1958، ووسام الفنون عام 1965، ووسام الامتياز عام 1985 من الرئيس حسني مبارك، ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أهم وسام من ماليزيا، ووسام الفنون من تنزانيا. وقد تلقى الشيخ إسماعيل الدعوات والطلبات من الدول العربية والإسلامية.

صدق الله العلي العظيم. وفي الساعة 9 من صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1978 غادر الشيخ مصطفى إسماعيل عزبته في قرية ميت غزال مودعا ابنته ومتجها إلى دمياط للقراءة في افتتاح جامع البحر في حضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي ذلك اليوم وقبل أن يصل إلى دمياط كان يداعب سائقه كعادته، وكان يقرأ بعض آيات القرآن في السيارة. يقول السائق إن الشيخ يومها كان حائرا لأنه كان ينسى بعض الآيات القرآنية التي كان يرددها، فيلتفت إلى السائق قائلا: والنبي قل لي يا محرم إيه الآية اللي بعد الآية دي. وفي دمياط قرأ الشيخ تلاوته الأخيرة، وبعدها طلب من السائق الرجوع إلى قريته بجوار طنطا. وعند مفترق الطريق بين طنطا والمحلة الكبرى طلب منه التوجه إلى الأسكندرية، وكان مرحا جدا مع السائق محرم. وعند دمنهور طلب من السائق التوقف لشراء بعض الأكل وأكلها مع سائقه، وكانت آخرة ما أكل الشيخ في حياته. اتصل أحد أصدقاء الشيخ تليفونيا بالمنزل بعد وصول الشيخ إليه، وعرف أنه قد أصيب بجلطة دماغية فأحضر معه الأطباء، ثم نقل الشيخ إلى المستشفى في الأسكندرية وهو في غيبوبة تامة. ظل بعدها أياما إلى أن توفي في صباح يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 1978، وأقيمت له جنازة رسمية يوم الخميس 28 ديسمبر 1978، ودفن في المسجد الملحق بداره في قرية ميت غزال بمحافظة

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان عن إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول. الخارجية الأمريكية: زيارة الزيدي إلى واشنطن أكدت متانة الصداقة بين العراق والولايات المتحدة. النزاهة: صدور 17 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال أيلول الماضي. اعتقال مشعوذ مسلح ببندقيتين في بغداد. خلال 7 أشهر العراق يستورد أكثر مما يصدر للأردن. شرطة باريس: الاحتجاجات الطلابية خارجة عن السيطرة. وهاري كين: إنجلترا قدمت أداء متكاملا وكرواتيا عجزت عن مجاراتنا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر. قلبك أبوس انتهى من صرت انت، إلى من دخلت انت بحياتي تغيرت وكل شي حلو.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: أهنئ العراق بمناسبة يومه الوطني. القضاء يسجل 183 دعوى بجرائم الاتجار بالبشر. الخارجية العراقية تؤكد مضي البلاد في ترسيخ سياسة خارجية متوازنة. والبرلمان الإيراني يرهن فتح مضيق هرمز بتحقيق شروط طهران السبعة. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: بحث وفد من جامعة المستقبل برئاسة الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي مع مسؤولي جامعة البتراء الأردنية تفعيل وتجديد اتفاقية التعاون بين الجانبين، وتناول اللقاء توسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الطلبة وبرامج التدريب الصيفي وتعزيز النشر العلمي والمؤتمرات المشتركة. وشملت الزيارة جولة في عدد من مرافق جامعة البتراء، فيما أكد الجانبان أهمية تحويل الاتفاقية إلى شراكات وبرامج أكاديمية وبحثية أكثر فاعلية واستدامة.
2: ألقى عميد كلية القانون في جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني المحاضرة الافتتاحية للدورة التطويرية لطالبي الانتماء إلى نقابة المحامين بدعوة من نقابة المحامين العراقيين وغرفة انتداب محامي بابل. وتناولت المحاضرة الآليات القانونية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية، وأبرز التحديات القانونية المرتبطة بالتطورات التقنية. وفي ختام المحاضرة جرى تقديم درع جامعة المستقبل إلى رئيس غرفة انتداب محامي بابل الأستاذ نبيل الكناري تقديرا للتعاون المشترك بين الجانبين.
0: نفذت مفارز مكافحة إجرام شمال بابل سلسلة من أوامر القبض بحق عدد من المطلوبين في عدد من مناطق القاطع الشمالي بتوجيه من قائد شرطة محافظة بابل. وشملت العمليات قواطع الرافدين وسدة الهندية والمسيب والمحاويل، وأسفرت عن القبض على متهمين بقضايا تتعلق بالسرقة والتزوير والاعتداء على العرض. وفي قضاء المحاويل ألقي القبض على متهمين اثنين بسرقة أسلاك كهربائية، وقد دونت أقوالهما بالاعتراف وصدقت قضائيا. وتتواصل عمليات ملاحقة المطلوبين وتنفيذ الأوامر القضائية وإحالتهم إلى العدالة.
2: أكد محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي استمرار دعم القطاع التربوي والارتقاء بواقع المؤسسات التعليمية بما يوفر بيئة دراسية ملائمة للطلبة. جاء ذلك خلال زيارته مدرسة الشهيد أحمد العبيدي ذات المعايير الدولية في منطقة الوردية بحي الرضا بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث اطلع على واقع المدرسة والتقى الكادرين الإداري والتدريسي والطلبة. وأشار الجمالي إلى أن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان يمثلان أساسا لمواصلة المسيرة الحضارية لمحافظة بابل، مؤكدا أهمية توفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة ودعم الكوادر التربوية وتشجيع الطلبة على التفوق.
0: في إطار تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، شهد ديوان محافظة بابل ندوة توعوية نظمها قسم شؤون المرأة لبحث تداعيات الظاهرة وسبل الوقاية والحد من انتشارها لا سيما بين الشباب. الزميل محمد علي ومعه المزيد من التفاصيل.
3: في خطوة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، شهد ديوان محافظة باب العقد ندوة توعوية نظمها قسم شؤون المرأة بحضور نخبة من المسؤولين والمختصين في الجوانب الاجتماعية والأمنية لمناقشة التداعيات الخطيرة للمخدرات والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منها والحد من انتشارها، ولا سيما بين فئة الشباب. وأكدت مدير قسم شؤون المرأة وديان السلامي إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوعي والوقاية والتعريف بالآثار التي تتركها المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع.
4: حقيقة إن شاء الله اليوم باعتبار هذه الندوة نخرج من عدها بتوصيات بأنه كل مسؤولة تشكيل مرأة في أي دائرة أو في أي وحدة إدارية تابعة لديوان المحافظة أو غير منقولة الصلاحية راح تقيم هذه الندوة، توعي عن طريق بالتعاون طبعا مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، راح تقيم هذه الندوات في مديريتها حتى يكون توعية أوسع وشاملة بهذا الموضوع.
3: وفي جانب آخر أكد مدير مكتب محافظ بابل المستشار باسم القيسي أهمية استمرار عقد مثل هذه الندوات بوصفها مساحة للتوعية والوقاية والتعامل مع الظاهرة بمسارات متعددة، وأوضح أن الجهود الحكومية والأمنية لا تقتصر على مواجهة المتعاطين بل تشمل دعم برامج التأهيل النفسي والاجتماعي بما يساعد على إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من استعادة دورهم بصورة إيجابية.
5: الحكومة المحلية مهتمة جدا، هذا فضلا عن دور الأجهزة الأمنية في بابل، دور متطور جدا رائع جدا، جهود قيمة حتى في مجال مو فقط الملاحقة الجنائية وإنما في مجال إعادة تأهيل المتعاطين بحيث وفرت لهم أماكن إعادة تأهيل حتى نعيد إلى المجتمع ناصحا شابا منتجا حيث يتخلص من هذه الجريمة ومن هذا التعاطي ومن هذه الآثار.
3: من جهتها أوضحت الدكتورة عذراء شهيد ناظم إن الطريق إلى الإدمان قد تقف خلفه أسباب وظروف مختلفة تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومنها البطالة والفقر والتفكك الأسري وضعف العلاقات الاجتماعية، وشددت على أهمية تعزيز الوعي والقيم الأسرية والمجتمعية كوسائل للوقاية إلى جانب توفير الدعم والمساندة للفئات الأكثر عرضة للوقوع في دائرة الإدمان،
4: خاصة طلاب المدارس طلاب الجامعات اللي هم الأكثر ذول الفئة أعتبرهم فئة هشة اللي هم دا يتعرضون لهذا الشيء اللي هم عن طريق أصدقاء السوء. طبعا وهي هذا الإدمان أو التعاطي يجي من عدة عوامل، إما عوامل اقتصادية يعني حالة الظروف البيئية مالتهم تكون ضعيفة، أو عوامل اجتماعية مثلا الأهل أو أسر متفككة، يا إما تكون الأسر متفككة ضعيفة الأب يكون يعني مدمن كحول، هذه كلها أسباب تؤدي إلى تعاطي.
3: وبين التوعية والوقاية والتأهيل تتكامل الجهود لمواجهة المخدرات في وقت تبقى فيه حماية الشباب مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمؤسسات الحكومية والمجتمع بهدف الحد من آثار هذه الظاهرة وبناء بيئة أكثر أمنا واستقرارا. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: نأى رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي العراق بمناسبة يومه الوطني، مؤكدا أن العراق يمثل ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي العربي. وأعرب اليماحي عن تمنياته للعراق بدوام الرفعة والازدهار ومواصلة مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن استعادة العراق لدوره العربي والدولي تمثل قيمة مضافة للعمل العربي المشترك. وأكد حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب العراقي بما يدعم الاستقرار والتنمية وتطلعات الشعب العراقي.
0: أعلن مجلس القضاء الأعلى تسجيل 183 دعوى خاصة بجرائم الاتجار بالبشر خلال شهر آب الماضي، وتصدرت محكمة استئناف البصرة الدعاوى المسجلة ب 67 دعوى، تلتها بغداد الكرخ ب40 دعوى، ثم ديالى ب12 دعوى. كما سجلت المحاكم 307 دعاوى تتعلق بمخالفات قانون إقامة الأجانب، فضلا عن تسجيل 10 حالات انتحار خلال المدة نفسها.
2: أكدت وزارة الخارجية بمناسبة عيد العراق الوطني مواصلة البلاد نهجها في انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام السيادة الدول وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون. وذكرت الوزارة أن هذه المناسبة تستذكر انضمام العراق إلى عصبة الأمم عام 1932 وترسيخ مكانته دولة مستقلة وعضوا فاعلا في المجتمع الدولي. وأكدت مواصلة العمل على تعزيز الشراكات الدولية ودعم التنمية والإعمار وترسيخ سيادة العراق بما يعزز حضوره الإقليمي والدولي ويلبي تطلعات الشعب العراقي في بناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إعادة فتح مضيق هرمز متوقفة على تحقيق الشروط السبعة التي حددتها طهران. وقال قاليباف أن المواقف الإيرانية واضحة وأن المضيق لن يعاد فتحه قبل استيفاء الشروط، مشيرا إلى أن واشنطن أرسلت مؤخرا مقترحات عبر وسطاء.
2: أفادت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على إطلاق صاروخ باليستي يقال أنه يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ أطلق من محيط مدينة ووانس وقطع أكثر من 700 كيلومتر. وأكد كيم مواصلة تطوير القدرات الهجومية الاستراتيجية وتعزيز الجاهزية العسكرية.
0: ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم منطقة سومباوا في إندونيسيا، ويأتي الزلزال بعد زلزال آخر بلغت قوته 5.6 ضرب جزيرة جاوا وأسفر وفق آخر حصيلة عن مقتل نحو 162 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن تضرر عدد من المباني وشعور السكان بالهزات وصولا إلى العاصمة جاكرتا.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: أخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس البلاد يوم غد الاثنين غائما جزئيا مع تكاثر الغيوم في بعض مناطق الوسط والشمال، لتتحول الأجواء إلى غائمة مع فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما يتوقع هطول أمطار في بعض الأقسام الغربية من المنطقة الجنوبية، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية. وفي محافظة بابل يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع فرص لهطول زخات من المطر، فيما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا مقارنة باليوم السابق.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن أن العاصمة بغداد تمتلك المقومات اللازمة لاستضافة بطولة كأس الخليج 28. وقال أن البصرة أدت دورها الناجح في استضافة خليج 25، مشيرا إلى أن بغداد تمتلك ملاعب وبنى تحتية تؤهلها لاحتضان البطولة المقبلة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة الملف المتعلق بإقامة البطولات في بغداد بين الفيفا والاتحاد العراقي لكرة القدم. وأشار إلى أن ملاعب المدينة والشعب الدولي إضافة إلى ملعب عمو بابا تشكل ركائز مهمة لاستضافة البطولات الكروية، كما لفت إلى أن إنجاز ملعب التاجيات الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 35% سيعزز من فرص العاصمة في احتضان خليج 28. جدد الاتحاد العراقي لكرة القدم ثقته بالمدرب الأسترالي غراهام أرنولد، مؤكدا استمراره مع المنتخب الوطني حتى نهاية عقده، رغم الخروج من دور المجموعات في خليج 27. وبحث اجتماع الاتحاد خطة الإعداد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها كأس آسيا مع التوجه نحو بناء منتخب أكثر شبابا. أرنولد أكد أن المعسكرات والمباريات الودية ستسهم في تعزيز الفريق مشيدا بمستوى العديد من اللاعبين الجدد، وأوضح أن الإصابات وغياب بعض العناصر أثرا في خياراته خلال البطولة، ويتطلع الجمهور العراقي إلى ظهور أفضل للمنتخب في كأس آسيا المقبلة. يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض سلسلة من المعسكرات والمباريات الودية والرسمية استعدادا لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. ويبدأ البرنامج بتجمع في البصرة من 9 حتى 17 من تشرين الثاني، يتخلله المشاركة في بطولة الرباعية مع إيران وفلسطين ولبنان. كما يقيم المنتخب معسكرا في الدوحة مطلع كانون الثاني 2027 يسبق مواجهة ودية أمام فيتنام، ويستهل العراق مشواره الآسيوي أمام طاجكستان في 10 من كانون الثاني ثم أستراليا وسنغافورة. وفي حال التأهل تنطلق منافسات دور 16 في 25 من كانون الثاني 2027. أبدأ مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد تفاؤله بمستقبل أسود الرافدين، مؤكدا أن خليج 27 شهدت عددا من الإيجابيات رغم الخروج المبكر. وقال أن اللاعبين الجدد الذين منحوا الفرصة أثبتوا قدرتهم على تقديم الإضافة للمنتخب، وأشار إلى أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين في تشرين الثاني مع توقع عودة المصابين. كما أعرب عن أسفه لخروج العراق بفعل القرعة بعد التساوي مع عمان، وأكد أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على التحضير الأمثل لكأس آسيا. أكدت مدربة منتخب الناشئات لكرة القدم شادي مهيمي أن الفريق يدخل تصفيات كأس آسيا بطموح كبير لحصد بطاقة التأهل في أول مشاركة قارية له، وأوضحت أن الجهاز الفني يواصل بناء فريق قادر على المنافسة وتمثيل الكرة النسوية العراقية بصورة مشرفة. وقدمت شكرها للاتحاد الماليزي على حسن الاستضافة والتنظيم. من جانبها أكدت قائدة الفريق أسماء يوسف عزم اللاعبات على تقديم أفضل المستويات، وشددت على أهمية الظهور بمستوى يليق باسم العراق في الاستحقاق الآسيوي. تستأنف منافسات دور نجوم العراق يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء التوقف الدولي، وذلك بإقامة مباريات الجولة 9. وتفتتح الجولة بلقاء الموصل والقوة الجوية، فيما تشهد الأيام التالية مواجهات أبرزها دهوك والزوراء والطلبة والشرطة. كما يلتقي زاخو ونوروز والنفط وديالة والغراف والجولان يوم الجمعة. وتختتم المنافسات السبت بمباريات الميناء وغاز الشمال والكهرباء وكربلاء والقرمة والكرخ. ويتصدر القرمة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة أمام الزوراء وأربيل، مما يضفي أهمية كبيرة على مواجهات الجولة المقبلة. أخيرا أعلن رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة العراق بطولة آسيا للدراجات الجبلية عام 2028. وجاء القرار خلال اجتماع عقد في كندا لبحث سبل دعم وتطوير اللعبة في العراق. كما تضمن الاتفاق إقامة معسكرات تدريبية طويلة الأمد للمنتخبات الوطنية في كندا، واتفق أيضا على تنظيم دورة تدريبية دولية من المستوى الثاني في العراق بمشاركة 15 مدربا. وجاءت الاجتماعات على هامش مشاركة العراق في بطولة العالم المقامة في كندا.
0: مستمعين، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشر من عناوين. جامعة المستقبل وجامعة البتراء الأردنية تجددان التعاون الأكاديمي. مكافحة إجرام شمال بابل تنفذ أوامر قبض بحق مطلوبين. محافظ بابل يؤكد استمرار دعم القطاع التربوي مع انطلاق العام الدراسي الجديد. البرلمان العربي يهنئ العراق بمناسبة يومه الوطني. القضاء يسجل 183 دعوى بجرائم الاتجار بالبشر. الخارجية العراقية تؤكد مضي البلاد في ترسيخ سياسة خارجية متوازنة. والبرلمان الإيراني يرهن فتح مضيق هرمز بتحقيق شروط طهران السبعة. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما بين. ما بين برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم أحد الساعة 9 ليلا عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم أنا محادثتكم إسراء الخفاجي، أما خلف المكسر المتألق المبدع عرفان العبدون. يقولون إن التربية تغيرت وإن أطفال اليوم ليسوا كأطفال الأمس. طفل الأمس كان يسمع كثيراً ويحاور قليلاً ويكبر ضمن حدود واضحة رسمتها العائلة والمجتمع. أما طفل اليوم فهو يسأل، يناقش، يعترض ويملك بين يديه نافذة مفتوحة على عالم كامل. فهل تغير الطفل فعلاً أم تغير العالم من حوله؟

0: عرفان العبدون، وأهلا بكل مستمعينا متابعينا في كل مكان. شكرا لهذه الاستضافة، يا رب نكون خفيفين الظل عليكم
1: إن شاء الله. أستاذ حسنين، أنت معروف في مجال الإعلام كمخرج، لكن أكو جانب آخر وهو مدرب تنمية بشرية، وعندك خبرة كبيرة بالتعامل مع الطفل. اليوم راح نبدي حوار ويكون كل عن الطفل، فأول شيء أقول لك، من هو طفل اليوم؟ وشنو اللي تغير عن طفل الأمس؟ وتغير أو ما تغير؟
0: يعني ابتداء طفل اليوم هو الطفل اللي طفل التكنولوجي، الطفل التقني، الطفل الواعي، الطفل الذكي، هذا طفل اليوم. بس هذا لا يعني أنه طفل الأمس أنه هو المواعي والموذكي وال
1: زين. احنا تحدثنا عن طفل،
0: اثبات الشيء لا يعني نفي الاخر. فالطفل الامس ايضا كان طفل ذكي وواعي وعنده مهارات هواية، لكن علينا ان نعرف شلون نفرق بيناتهم وشلون نتعامل مع طفل اليوم.
1: اذا شلون راح نفرق؟ لابد نوضح للمستمعين خبرتك في مجال التعامل مع الطفل، لان احنا قلنا المعروف عن حسنين علي انه هو اعلامي، فمن خلال أول طرح واضح على حضرتك أنه أنت عندك خبرة كبيرة بالطفل. من يعني هسه أنت اللي سألت وطرحت. أريد نعرف أولاً حسنين علي شلون نمى هاي الخبرة عنده في مجال التعامل مع الطفل.
0: يعني هسه تحول
1: لازم أول شيء نعرف حسنين علي.
0: يعني ببساطة أنه أنا كمدرب لمهارات التفكير والتواصل أعمل مع الأطفال من عقد من الزمن تقريبا.
1: نعم.
0: عملنا على أكثر من أسلوب وطريقة، وتعرفون يعني العمل المتواصل مع فئة محددة أكيد رح يكسب الشخص هو مجموعة من الخبرات. يعني إذا أقل تقدير مو من الأمور العلمية والدراسة، من التجربة والخطأ اللي تمر بها والأخطاء، فهذه السنين تكسب الشخص المهارات الفكرية بالتعامل والخبرة بالتعامل مع هذه الفئة العمرية. في مؤسستنا عملنا على الأطفال على مهارات التفكير للأطفال وكيفية تغيير سلوكيات الأطفال. هسه اللي يسمع هو تغيير سلوكيات، يعني هو شلون عندك شانل، عندك ريموت وتغير
1: بالضبط، وكلنا نعاني من الطفل العنيد واللي راح نتحدث عنه.
0: شلون تغير السلوكيات؟ تغيير السلوكيات بمجموعة من التدريبات، رجعنا احنا شوية لورا وفكرنا بالعقل البشري، هذا العقل البشري كيف يعمل، يعمل بفص دماغ ايمن وايسر، وهواي متحدث عن بهذا الموضوع انه هذا الفص الايمن اللي هو العلاقة بالخيال والابداع، اما الفص الايسر عفوا الى علاقة بالبيانات والارقام والمنطق. فإذا ما أردنا أن نغير من الشخص، علينا أن نغير من البيانات اللي تدخل لهذه للعقل.
1: أكو عمر محدد؟
0: كل الناس مشمولة بهذا الأسلوب التفكير، أما في مؤسساتنا احنا كنا نشتغل على 6-12،
1: من 6 سنوات إلى 12. ليش هذا العمر؟
0: يعني هذا عمر الابتدائية اللي احنا كنا مستهدفيه وخالين برامجنا بهذا الاتجاه. أما الآن
1: تغيير سلوكه أسهل بهذا العمر؟ تغيير السلوك
0: الجميع، شوفي هو تغيير السلوك الجميع بالإمكان أن نغير سلوكهم إذا قدرنا نغير من المدخلات اللي تدخل. يعني هسه حتى بالرياضيات إذا غيرت المدخلات بالمعادلة الناتج مختلف أكيد. فالمدخلات اللي تدخل لعقل الشخص هسه سواء طفل شاب كبير، إذا غيرنا المدخلات الفكرية بتدريب بإتقان، راح بالأخير راح تتغير النتيجة اللي هو سلوك وأسلوب ومهارة حوار وتواصل.
1: يعني حضرتك قلت مهارات التفكير، شنو مهارات التفكير؟ يعني وضحناها بشكل مبسط حتى المستمع يقدر يستفاد.
0: يعني من اللي يروح للجيم،
1: نعم،
0: ايش راح يصير عنده؟
1: تنمى
0: العضلات. زين هذا العضلات يروح واحد للجيم، هذا العقل هم يحتاج لجيم، جيم فكري.
1: جميل.
0: علينا أنه دائما أبسط شيء كانت أكو لعبة،
1: احنا متعودين يقولون القراءة،
0: كانت أكو لعبة قديمة اسمها الكلمات المتقاطعة. هذه على بساطتها لو تعرفون هذه ما وراء هذه تنفض نفض الدماغ وتخلينا نفكر. يعني مثلا يسألك مرة عن عاصمة، ومرة يسألك عن عامل أو عنصر كيميائي، ومرة فكل شوية يسألك بجانب.

0: حيث أنت دائما حاضر الفكر. مهارات التفكير علينا
1: ممكن
0: أن نتعلم.
1: يقابل ألعاب بسيطة؟
0: طبعا كثير من الألعاب هسه التحول صار التعلم باللعب. التعلم جميل. باللعب يعني هسه الطفل إذا نقعد وياه ونلقنه سوي كذا سوي كذا سوي كذا، طفل يعني يقول لك ما رح يسوي، لكن إذا مارسنا المعلومة على شكل لعبة راح هو يمارسها ويتعلمها ويطبقها وهو دا يلعب.
1: استاذ حسن يعني هسه انت قلت شيء مهم، قلت اذا لقنتي للطفل وقلتي له، واللي احنا كنا الاهالي دا نتابع نتبع هذا الاسلوب انه ماما لا تسوي هيك لا تسوي هيك، وبعدين نشكي انه ما دا يلتزمون بكلامنا.
0: نعم.
1: يعني اريد بطريقه هسه احنا لازم نتجه الى ايجاد العاب أم ماذا؟ أم نتجه إنه إحنا فعلًا ممكن ندخلهم لمدربين؟ اليوم هواي أمهات تشكي ابني عنيد، ابني مثلًا صعوبة يسمع الكلام وكثير من هاي الأمور.
0: يعني أنا أعتقد الخلل هو مو بالطفل، الخلل بالأسرة أو البيئة اللي ينشأ بها الطفل، الخلل مو بينا إحنا.
1: طبعًا أنا إحنا كنا نريد نسأل هل تغيرت البيئة أم الطفل؟ إذن البيئة.
0: لا هو المشكلة بينا إحنا، وطبعا هو البيئة بشكل عام يعني تحول الموضوع. حس رح نجيها بالتسلسل حتى رح نتشعب هوايك هواي تفاصيل.
1: والتكنولوجيا اليوم تأثيراتها.
0: يعني الطفل هو ما بيه مشكلة، المشكلة بأبوه أمه والبيئة اللي يعيش بيها. يعني يقول لك إذا تريد تقول للطفل اقرأ كون أنت قدامه تقرأ، إذا تريد تعلمه على الصلاة كون أنت قدامه تصلي، إذا تريد تعلمه على موضوع
1: معين مبدأ القدوة.
0: بالضبط، الموضوع اللي تريد الطفل يمارس الموضوع هذا عليك أن أنت تمارسه. يقول لك ازرع في كل ركن من بيتك مثلا كتاب وأقرأ أنت، حتى الطفل على أقل تقدير يقلب ويباوع. المشكلة مو بالطفل،
1: في ظل الألعاب والتكنولوجيا والموبايل
0: جايك بهذا الموضوع. الطفل عنيد لأنه هو شافك سلوك بين أمه وأبوه، واحد عاند الثاني أو بالمدرسة واحد عاند الثاني. هو المشكلة مو به، هو هذا مين نقلها هذا العناد، هو مين جاء هذا موضوع. موضوع ثاني، موضوع التكنولوجيا احنا أمام خيارين، أما أن نحارب التكنولوجيا أو نطوعها. فتيش تختاري؟
1: أكيد نطوعها، ما نقدر
0: يعني ما نحاربها.
1: أكيد
0: خوش. فإذا كنا نريد نطوع التكنولوجيا في خدمتنا وخدمة أطفالنا، علينا أن نعرف شلون نستخدم هذه التكنولوجيا بشكل حلو.
1: إيش ينصح أستاذ حسن؟
0: أكو فرق هسا. ابتداء بالألعاب، كانت الألعاب سابقا ألعاب خلينا نسميها فيزيائية، يعني يركض بالشارع، كنا نلعب طوبة، كنا
1: نلعب والمدرسة هاي الركيضان وهالأمور هاي.
0: أوكي.
1: البسيطة.
0: فهذه الألعاب حتى كنا داخل البيت ألعابنا هاي الركض الختيلان والمدرسة، هذه الألعاب البيت بالضبط، هذه ألعاب فيزيائية. في حين الألعاب الآن صارت ألعاب ورا شاشة
1: وموبايل وكذا.
0: شنو الفارق بيناتنا؟ الألعاب الفيزيائية هسه أنا سميتها حركية فيزيائية. لا. هذه الألعاب السابقة القديمة شنو ميزتها؟ ميزتها أكو إمكانية تواصل عيني، تواصل حواري بين الشخص والآخر أولا. لا. في حين بالتكنولوجيا وخلف الشاشة الإنسان أو الطفل هذا ما يكون عنده تواصل، رح يصير التواصل الإلكتروني بعد ما يحكي. هنا أنا كان يحكي، هنا أنا كان معرض للخطر، ممكن يوقع. يعني أكثر شيء ممكن يوقع الطفل ويطلع دم رجله، ينشيل عظفرة، تعلم واحد شتم الثاني وغلط على أهنا هذن. يعني هاي المخاطر، شنو المخاطر بعد؟
1: لا ماكو.
0: في حين المخاطر هسه إنه المعلومات والبيانات اللي تجي.
1: احنا نشوفها انه امن قاعد قدام البلاي قدام الشاشه انه هو ما يتحرك، احنا في امان.
0: هسه جاي البيانات هذا يجرن شيء ثاني.
1: نعم.
0: سابقا البيانات منين تجي؟ تجي من
1: المحيط،
0: من الام والاب والمدرسه وقناه تلفزيونيه، نشوف من عندها بيانات تجينا.
1: نعم.
0: بيانات تغذي فكر وعقل الطفل. الان ما هي أو تقدرين تحصين كمية البيانات اللي تدخل لعقل ابنك أو بنتك؟ مستحيل. ليش؟ لأنه ملايين المعلومات ده تدخل لعقل الطفل عن طريق تيك توك، إنستغرام، فيسبوك، روبلوكس، الألعاب، حتى هاي اللعبة اللي ده تشوفين ابنك بس قاعد هو أكو تواصل. هذا شيرينج، تواصل، وده يلعب ويا أحد في دولة أخرى في مكان آخر.
1: بالفعل.
0: وهذه تعرفين هو شلون راح يربي ذاك، شلون متربي في حين قبل كان بين جيراننا
1: كثير من الناس أعرف يقولون حتى ما يطلع أنا في يوم ما متصل في برنامج الصباحي طرقنا هيك بشكل مبسط هذا الموضوع قال أنا أفضل ما يطلع ابني
0: صح
1: ويتعرض لخاطر الخارج البيت خليه هنا قدام عيني يلعب
0: هسا أنا أسألك سؤال
1: نعم.
0: شارعكم أنت تعرفين بيت فلان بيت فلان هذا زين هذا مو زين هذا كذا أوكي
1: نعم.
0: يوم ما لا تلعب ويا هذا تحت السالفة
1: صح
0: وتقدرين تتابعيه قدام عينك بالبلاي ويا من ده يلعب ابنك
1: خاصة الأونلاين هسه
0: من أم بيت فلان ذولا زينين لو مو زينين تشوفين المخاطر لكن هذا نعوفه على الغارب
1: زين إذا أحد المتصل يقول لك أنا ما أخلي أونلاين بس فقط ويا الشاشة
0: مو هسا إحنا كسبنا شيء وخسرنا شيء خلينا نحل واحدة واحدة هسا نعم. إحنا عقدنا خلينا نفل العقدة
1: أكيد
0: هسا إحنا كنا نعقدها ونحلها الحال بي أنا كأب علي أن أكون قريب جدا من هذا الطفل وإذا كنت أنا قريب من ابني راح أصادقه وراح أعرف شلون يفكر وراح أنطي القيم الرائعة الكبيرة الراقية أنه الصح والغلط بطريقة يشوفني ما أكذب يشوفني ما أبوق يشوفني مو عنادي يشوف الأخلاقيات اللي أريدها
1: بس عفوا
0: خلي أكمل الفكرة هذه إذا أني صادقت الإبن وغرست الفكر في عقل والذهن وسلوك الطفل راح مني يشوف شيء نادر غريب على بيئته هو راح ينفر أما إذا أنت عايفة رام فارغ راح يجي أي واحد يترس هذا الرام الفارغ وأنت مسؤوليتك أن أنت تترس الرام مال ابنك مو تخلي أي واحد يجي يترس الرام
1: هنا أنا فتحت موضوع مهم اللي هو الدلال اليوم كثير من الأهل أم أو أب عمل صباحا عمل مساء ممكن انشغال ومن تحاكي وأكيد أنت مختلط بمؤسستك بكثير من الأولياء يقول لك أنا إذا أشتغل على مودة حتى أوفر له أكل شرب سفر متطلبات الحياة هنا الحل شنو؟
0: لا هي قبل الحل هي شنو المشكلة اللي صارت هنا؟
1: شنو المشكلة؟
0: وين المشكلة وبعدين نفكر وراء المشكلة بالحل؟
1: يعني أكيد ما نقدر نستغني عن العمل اللي هو على مودهم.
0: دقيقة هسا هي المشكلة شنو اللي تولدت هنا؟ قبل كان الأب من يرجع أو الأم أو يعني مطفية الكهرباء ويقعدون بالليل ممكن كانت تتذكر قبل لما هي تسوي الحب وتكرزون وبالحديقة وكذا وينامون على السطح. تجبر العائلة على الجلسة مع بعض نعم. والحوار مع بعض والقصة من الأب من الجد من الأم من الأخ الكبير اليوم كم مرة احنا قاعدين ويا ابننا وسامعين مجرد هاي القعدة الصغيرة اللي تتسولفها ويا ابنك بشكل نعم. يومي وتقليد يومي انت راح تنطي لابنك من علومك اذا كان عندك علوم طبعا راح تطي من أخلاقك من أدبك لابنك وراح تطي مهارة الحوار اللي هو فقدها من صار هو يتدرب على الصمت وبس يفكر كل أبنائنا هسه يصمتون ويفكر بعيونه تفضل
1: المؤسسة قلت أنت عملت لي سنوات بمؤسسة للتعامل مع الطفل أغنتنا اليوم يعني ممكن أنا أكون مشغولة جدا العائلة ما عندها قدرة تقعد ويا الطفل المؤسسة فقط أنت بخبرتك تتعامل مع الطفل أم هم الأم والأب أنت توجههم
0: لا أنا أتعامل مع الطفل على حدة وأتعامل مع الوالدين على جانب آخر أحيانا أشوف مشكلة في طفل في عملي أكو موضوع هو الأمانة وهي بكل أعمالنا أعتقد يفترض أن تكون موجودة الأمانة علي أن أقول لابنك مثلا عنده سوء أو مشكلة أو خطأ أو خلل في فلان جانب وعليك أن تروح بهذا الاتجاه أخوه الأب إذا راح ما راح وتواصل وياي سألني ليش تواصلنا بس أنا من واجبي واجب علي أن أقول أنبه عندك هنا خلل وما أجامله وهذا عشرات
1: الحالة شنو كان
0: يعني هي مو هي ماكو اغلب
1: هل كل هل المجتمع شكل. الدراسه التكنولوجيا وين وجدت اكثر شيء ممكن انت تنصح به اليوم الناس اكو مثلا ما عنده القدره انه يروح لمؤسسه او يتواصل مع مدرب او شخص ذو خبره شنو تنصحه
0: تعلم انه ابنك لا تخليه يعتمد عليك 100% ابنك علمه أنه الدزة خليه يروح يشتري خليه يروح يسوق لكم خلي ابنك الخوف. يطلع خليه يسولف يكسر الخوف مالته قبل كم يوم
1: من اللي يخاف أكثر الأهل الابن
0: حسن دا سولف لك قصة حادثة شخصية مرت بي يعني شخصيا
1: نعم.
0: أخذت أطفالي رحنا لمدينة ألعاب أنا كنت ما أدري بصراحة أنه ابني يخاف من دلاب الهواء. دلاب الهواء إحنا نموت عليه، ابني يخاف من عنده.
1: نعم.
0: ف يلا وين نروح وين نلعب كذا هيك، خلينا نصعد بهذا أول شيء، إحنا رحنا بكربلاء. فقلت له ما هذا ونشوف من فوق والعتبة وكذا هيك. قال أنا ما أصعد. قلت له ليش؟ قال أنا أخاف من دلاب الهواء وعدي فوبيا من المرتفعات. بالمناسبة مصطلحات فوبيا من المرتفعات في حين
1: اليوم هي المصطلحات هم كل شيء أكبر من
0: أعمارهم. ما عدنا هاي المصطلحات، طلعت مسلسل أتذكر فوبيا ما أدري شنو، ضلنا ندور عود شنو فوبيا تذكرون الصاد عرفان الذكر.
1: بالفعل أنا أتبقى ياك أتفاجأ أولادي عندهم مصطلحات، مصطلحات كبيرة.
0: إيه هذا بسبب البيانات الواردة. فابني علق أو عليك عندي قلوب إنه ابني يخاف من دلاب الهواء. يلا تمام. شوية شوية وإحنا طالعين سويتها كأنه جلسة تدريبية.
1: نعم.
0: فهمت أنه شلون لازم يواجه مخاوفه، وإذا أنت اليوم تخاف باكر هم راح تبقى تخاف وعقب وراه وراه وراه. لكن إذا قدرنا نواجه مخاوفنا، هو شكو هو كذا، هو راح نوقع ما نوقع
1: يعني ممكن أكو يتعصب.
0: جيت بديت ويا أنت من شنو خايف؟ قال خاف يوقع. قلت له هذا اني ما يوقع، انه هذا صار لي سنين ما وقع مثلا، خاف يتحرك. لو اذا تحرك هو متعتها كذا، شرحت له. بعدين من صعدنا انا يوم بقيت حاضنه والان صعدنا لي فوق وهو بعده خايف. قلت له دقيقه ست خايف؟ قال لي ثلاث باوع لي جوا باوع بالفره الاولى يعني اطمن، بالفره الثانيه قلت له شوف احنا هسه باعلى شيء. وشوي شوي خليت ابني يواجه مخاوفه. احنا كاباء علينا انه ندرس الحالات اللي يمرون بها ابنائنا، سواء اكو مخاوف أكو أشياء سيئة أو سلبية المجتمع دي يروح لها، إحنا كثيرا ما نغض النظر عنها وهذه خطرة جدا. يعني أكو يعني ما أدري هسه يصح ما يصح نسولف في هذه الأشياء، التحول والأشياء الأشياء هواي كثيرة
1: اليوم إحنا
0: علينا أن نواجهها.
1: خلاهم يعرفون هواي أمور إحنا يعني بواقعية اليوم يسمع يعني أكو أطفال كانوا يعرفون أمور كل شيء من يكبرون، هسه لا هم صغار أطفال دي يعرفون أشياء ومصطلحات. الأولى نقعد نناقشها ويا أبنائنا.
0: الأولى أن نناقش كل شيء، لأنه أنت صرت أنت شو تريدين؟ أنت تريدين أنه تحافظين على
1: الممنوع ابنك. المحظور قبل أكو أمور ممنوع يتناقش بيها إلى عمر معين.
0: تمام.
1: اليوم شنو اللي تغير؟ لازم
0: أنا أقول لك أنت فتحتي له الباب، خليتي من يمك محظور والمناك المسموح كله ديجي فالمحظور يمك، فكل البيانات يعرفها بس ما يسولفها وياك. ليش؟ لان انت محرم يمك، انت مانعته، في حين كلهم يسولفوا له كل شيء. خو انت اللي سولفي له.
1: شلون اني استقطب اولادي اخليهم يسولفون كل الامور؟
0: صيري صديقة. يعني
1: الصداقة مع الأبناء اليوم نسمع هذا المصطلح كثيرا. شنو الصداقة؟ هل هو تخطي للحدود؟ متى أين تنتهي حرية الطفل وأين تبدأ سلطة الأبو؟
0: لا يعني الصداقة أن أكون غير محترم مع ابني واسمح له أن يتجاوز، هذه ما أسمها صداقة. حتى بين الأصدقاء تعدي الحدود هذه مو صداقة. أما الصداقة أنه أني أفسح للمجال أن يسولف لي، أسمعه ويسمعني ووجه، مو بطريقة التوجيه الآمر، بتوجيه أكو طريقة. كان والدي الله يحفظه كان يقول لي دانجح من الرابع للخامس، من خامس رابع إعدادي للخامس علمي رحت أنا. فتعرفون ذاك الزمن أروح علمي لو أدبي وشنو الأفضل وشنو. فجاء أبويا شرح لي العلمي راح تروح وراء كلية كذا كذا كذا، الأدبي تروح كذا كذا، هذا تصير هيك هذا تصير هيك كذا. ورا ما كمل قال لي احنا هسه اللي سولفنا طريقة لقيت لك قلوب، انا واجبي عليك لك قلوب وانت واجبك ان تختار الطريق. ورا ما اختاريت الطريق عافني، لا يلا هسه احنا رحنا منها، تعال نعلق لك القلوبات الجديدة للبيئة الجديدة للمكان الجديد وهكذا. انا ما ممكن اترك الحبل على الغارب مثل ما يقولون واترك ابني او اصادقه حتى يتجاوز علي، او حتى مثلا من اقول له هذا ممنوع يقول لي يلا لا هذه هذا الاخ. انا هنا مو عدمت الابو والبنوة عفوا، انا هنا انا عدمت الاخلاق والتربية بيني وبين ابني. انا علي ان اخلي حدود للابوة، زائدا اكو صداقة لازم انطيه مجال ان ينطيني المشاكل عنده. هسه بعض الابناء يدخنون لكن يدخن مو قدام ابوه. اوكي
1: هاي الهيبة مال الاب،
0: احتراما لابوه، بس هو سوى الممنوع وراء ابوه. هسه هنا زين لو زين
1: حيرتني هسه من جهه نشوفها ممكن انه الشيء من باب احترام الاب وراء ابوه.
0: هذا احترام هذا، بس من الجانب الاخر ابوه ذا شافه راح يعصب عليه وكذا. انطي مجال مو للممنوع، علمه ليش ممنوع. هسه بنتي كانت صغيره، هسه انا هواي حكيت اشياء شخصيه
1: بس حتى يعني ناخذ منها خبره.
0: بنتي كانت نمنعها ان تروح للصوبه، كانت صغيرونه واستوهدت تمشون، نمنعها من تروح للصوبه. قلت لامها خليها تروح، خلت تشوي مره، راحت لزمت الصوبه انشوت بايدها. مره ثانيه دا اشيلها انا وديها باتجاه الصوبه، قامت تبكي توخر. من حسستها بالمخاطر عن خو ما خليتها توقع على الصوبة، من اقتربت وحست بحرارتها مرة ثانية ما راحت. أنا أفتح لي قلوب الابني وراوي مخاطر وين رايحين إحنا.
1: يعني أما ممكن إحنا نشرح لهم مخاطر التكنولوجيا ممكن يقتنعون.
0: يعني شلون راح تشرح؟
1: يعني مثلاً؟ انه مثلا اليوتيوب هاي الامور اليوم احنا نشوفك تعلق مبالغ به من الاطفال.
0: هي مو هيك، مو اشرح مخاطر التكنولوجيا. التكنولوجيا احنا ابتداء حوارنا قلت لك خلينا نختار،
1: مصاب تعلق خطر،
0: قلت لك نختار احنا نحارب لو احنا نطوعها، اختارنا نطوعها.
1: نطوح.
0: اذا احكي عن مخاطر التكنولوجيا انا احارب. لا انا ما اريد احارب.
1: اليوم انا عندنا طفل متعلق بالموبايلات، احنا نشاهد كثير من الامهات مع احترامي للبعض حتى تخلص من البكي المدر الامور، هاك التليفون متعلق ما اقدر، ما يقدر يعوف التليفون. ابا نشوفهم بالسيارات لازمين موبايلاتهم، بالبيت وبالعطله طبعا كل ادمان. شلون انا يعني اليوم صارت عندي لحظه وعي واريد امنعه.
0: حلو.
1: اغير سلوكه
0: كلش حلو.
1: شلون
0: البدائل علي إيجاد البدائل.
1: نعم.
0: البدائل يعني شنو؟ إذا أردت أن أمنع عفوا ابني من استخدام الموبايل، كون ألقالي لعبة. ومو بس لعبة،
1: يعني أبحث عن بديل قبل ما أبدي من منع.
0: كون مو لعبة، لعبة ممتعة، كون لعبة شيقة، كون لعبة ألعبها ويا وأدمنها ويا.
1: يميل الطفل للعب ويا، أجمل شيء يميل الطفل هو لعب الأهل ويا.
0: المشاركة طبعا الطفل تجربي مرة.
1: أنا حقيقة أساني ذكرتني وأنت تحكي بموقف، فمرة قالوا يعني من جيت إنه دالعب يوم وكأنه فرحة ما تنوصف.
0: طبعا لأنه أنت عند الابن الطفل أنت قيمة عليا، هاي القيمة العليا من تنزل وتربع ويانا بالقاع وتلعب أونا لو تلعب شطرنج لو تلعب
1: فرحة يعني
0: أكس أولو ما أدري شنو. يشعر أنه الشخص الكبير تنازل من العرش مالته ونزل يلعب وياي.
1: لهالدرجة مهمة يا أبنائنا
0: جدا، هذا أهم، هاي من أساسيات علم التربية انه اني اختلط به وعلمه. يعني ليش اني امنح فرصه لمثلا شخص اخر غيري اني كاب ان يكون ابوه بحيث يقول له انت مثل ابويا. خلي ماكو واحد بالدنيا يملي مكان ابوه، بس ابوه.
1: يعني هيك جاوبتني على السؤال اللي قبل شويه انه الدلال ودا اشتغل واجيب انه مهما مهم، لكن انت بقائك وانطي وقت انت هاي اهم.
0: انت بالدلال جدا تنطي فلوس هو ما يريد فلوس. انطي حضنك، انطي سوالفك، انطي اهتمامك.
1: مهم الحضن للابن؟
0: انطي طبعا الاحتضان الفكري والاحتضان الجسدي للطفل. انت جبتي له فلوس وبعدين
1: اكو اهل يقول تربينا احنا ما نقعد ونروح من الصبح وهاي، انت شنو هالدلال اليوم انت كل شويه تنعوص ونجهال اليوم. هو صدق نفسيه ودلال ونعواص؟ لو فعلا هم بحاجه
0: يكون نشوف الابو ايش جاي يسوي. يعني هسه الابو جاب فلوس، اعتزازي واحترامي بكل المهن، ومن ضمنهم اخوتنا الاطباء او الصيادله او اللي يشتغلون شفتين،
1: اللي يشتغل شفتين وقت طويل جدا.
0: هو صح مجهد وتعبان ودا يشتغل ليل ونهار حتى يوفر عيشه كريمه للابن. انت وفرت مال للابن ووفرت ورث ممكن للابن، بس ما انطيته التربيه اللي انت تريدها، اللي انت ابوك رباك عليها.
1: وبعدين يقول انا اتعب على مودك.
0: انت تتعب على جزء من عنده. الفلوس واحد من الأساسيات، بس أكو بعد أساسيات كومة تعرفتها.
1: إذن الاحتضان وقت وإن كان طبعاً قليل هذا يساعد على استقرار نفسي للابن.
0: بالضبط، احنا قبل شوي حكينا عن موضوع انه نقعد بالليل كنا ونسولف فوق السطح قبل النوم، او كبير بينا اخو كبير ابو كبير، كانت لعبه كانوا يلعبون اياها مال المطارده الشعريه اتذكر، ونهايه الحرف وكذا،
1: حزورات
0: لاحقا. لا المطارده الشعريه يعني احنا من صرنا بالاعداديه كل واحد حافظ له مجموعه من الابيات الشعريه، ويجي الاب يتناقش ويانا بالمطارده الشعريه وكذا. هذا الموضوع احنا نسيناه، وحاليا انا ابويا دا يتعب، فرضا ابويا دا يتعب حتى يوفر لي عيشه كريمه حتى يجيب لي اللبس والطلعه والسفر والهذني كلهن.
1: وبعدين اذا اخفق الابن يقول لا اني قدمت
0: لك. زين، انت علمت ابنك شلون من يطب شلون يسلم؟
1: طبعا هاي تفصيله مهمه اليوم هواي من ابنائنا نعاني من يطبون ما عندهم فقره السلام.
0: هسه حكيت ترى جزئيه بس السلام، ترى سلام مو ما حكيت شيء.
1: اليوم نشوف
0: علمت ابنك شلون يسلم؟ لا ما علمته. يكون هو يفترض وحده يتعلم، شلون يتعلم؟ يشوف ابو ثاني شلون يعلم ابنه؟ شنو دورك؟ تجيب فلوس وهذا من يعلمه؟ ليش
1: اليوم نشوفهم حتى بالسلام. الانهيارات النفسية بسرعة للبنات والأبناء اليوم اللي نشوفها، وكثير من الحوادث بسبب انهيار نفسي انه بسبب انه احنا ما دعمناهم نفسيا من هم بعمر صغير.
0: اي علينا انه احنا اكو موضوع تقبل الذات. انا علي ان اتقبل ذاتي،
1: وهاي التنمر اللي دا يصير هسه وبسرعه انهار وتنمروا علي، وهذا الشائع وسبدت المدارس واحنا دا نحاول نمنع التنمر. ليش قبل شو عادي من واحد يعيب علينا نضحك يعني وما يهمنا،
0: حتى لو كنت ضوج بس ما انهار مثل ما ينهار مثلا ابني.
1: لا قبل ما اكو هيك انهيارات.
0: ليش؟ لانه انا هسه كون انا هسه احنا مو تطور، لا هو عصر التطور بس لابني، وانا هم نتطور.
1: نعم.
0: زين عصر التطور بس ابني اتطور قام يعرف اللعبة، كون أنا أعرف شون أستخدم التربية الحديثة بالتربية.
1: نعم.
0: تربية ابني التكنولوجيا بالتربية عفوا. فالموضوع هو مو موضوع أنه من جانب واحد، أنا هم من ضمن البيئة علي أنا أطور من مهاراتي ومن نفسي وأعرف أنا وين رايح، فالمسؤولية كبيرة.
1: عند الخطأ اليوم الأب والأم ممكن يخطئون في بتصرف معين مع الطفل، هل من الصحيح الاعتذار للابن؟
0: اي شنو المشكله اذا اخطات؟ اعتذر، شجاعه، لانه قبل شويه احنا على نفس القانون اللي قلنا
1: هيبه الام والاب لا تمس،
0: لا ما لها علاقه. نفس القانون اللي قلناه قبل شويه، اذا تريد تصلي كون اذا تريد ابنك يصلي كون تصلي، اذا تريد يقرا كون تقرا، اذا تريد يعتذر كون انت تعتذر. يعني ايش عجب القانون؟
1: ما ممكن يتمرد الابن؟
0: هذه مو تمرد، هذه هنا نرجسية الاب والام. شلون انا اعتذر واني اب؟ يعني انت بيولوجيا انت
1: اعتذر له بغير طريقه، اطلع للمطعم اشتري له وطيب.
0: نرجع لمبدا الفلوس. اكو
1: اليوم تلمسها، صارت هاي الثقافه طبعًا شائعه
0: طبعًا
1: جدا.
0: طبعا هذه موجوده. اكو موضوع تجاري هسه كون نسولف بيه والربطه، يقول من تريد تشتغل في مشروع تجاري علي من الجودة، علي من هواي أشياء.
1: نعم.
0: بس لا تقلل من السعر حتى يحس الزبون إنه تجيبه عن طريق السعر. آخر شيء فكر بيه الفلوس، قيم السعر وفوق ما هو مفروض عليك، وخلي الربح هامش الربح، بس لا تفكر بالفلوس اللي هي تجيب الناس.
1: نعم.
0: كذلك وهي ابني، ليش أنا أفكر الفلوس هي اللي راح تجيب ابني؟ خو أنا اللي يجيب ابني أسلوبي الفكري، أنا أخطأت غير أنا أبو، وأخطأت لازم أعتذر غير هسه سواء من أمه من أخويا وأنا قدام ابني أخطأت.
1: نعم.
0: إذا أريد أعلم ابني شجاعة الاعتذار كون أنا أعتذر قبله، وإذا أنا اعتذرت قبله أنا أعتقد أنه ابني راح يتعلمها، وباكر هو من يخطأ هقول أنا آسف أخطأت. مين تعلمتها؟ من بابا من ذاك اليوم اعتذر. أما هاي الهيبة والنرجسية وآني وأبو وكذا، هذه كلها بفلسينة، وابنك باكر من يخطأ وياك يشوف نفسك كبرياء آني وابن وكذا وبالمجتمع شلون اعتذر؟ شلون اعتذر من عندك؟ نفس القانون كما تدين تدار.
1: إذن أنت مع أنه الطفل هو شريط فارغ أو ورقة بيضاء وأنت تدون عليه.
0: سميناه رام قبل شوية. سميناه رام. شو تريد تخلي بيه خلي.
1: أستاذ حسن، يعني بين العناد وفرض الشخصية للطفل وبين أنه أنا أريد أقومه شو وقت أعرف هذا ديعاند أم يعبر عن شخصيته؟
0: قبل التقويم علينا أن نروح باتجاه التقييم.
1: يعني أدرس ابني؟
0: بالضبط، علي أن أشوف التقييم. التقييم يعني شنو؟ ابني سوى حركة، وأنا جبتها مثل قبل شوي عن ابني وديلاب الهواء. من سوى هاي الحركة أنا اكتشف من قيمة الحالة أنه هذا عنده خلل من المرتفعات، لأنه أنا انتبهت لنفسي أنه أنا ما مصعدة ولا مرة.
1: أكو طفل عدائي، خلي نروح لهذا الجانب ويا ريت تنطينا توضيح بي. نشوف أكو طفل يقول لك أهلي أنا إحنا كلش هادئين بالبيت، هذا طفل شبيه عدائي، لو يضرب طفل لو يكسر شيء علي ما نطالع.
0: قبل شوية حكينا عن فشي اسمه التعلم باللعب. التعلم باللعب هو يعلم
1: نرجع للنجدي شاهد.
0: التعلم باللعب مو جدي شاهد، جدي يلعب. مرة من المرات أنا منعت لعبة عن أطفالي لأنه قام يصير معارك بيناتهم.
1: حقيقة حضرتك تتحدث وأنا دا أربط بمواقف ويا أولادي،
0: وكل اللي دا يسمعون، لأن أنا دا أحكي من واقع الأسرة وتجربة.
1: فعلا أنا جتي فترة ابني يلعب لعبة صار عنيف جدا.
0: ف بالمناسبة أكو هذا البرنامج الفاميلي اللي أرجو من الأخوة المستمعين أنه ينصبوه من هذا فتشي حلو ويربطه بموبايله أو موبايل ابنه حتى يشوف ابنه وين دي يتابع، ايش دي يشوف، وش قد يقضي من الوقت عبر مواقع
1: فاميلي
0: لينك. هذا من جماعة الجوجل
1: الأهل يتابعون هذا.
0: فأنا ايش سويت؟ اللي سويته من شفت هذا عنيف كذا راح باتجاه العنف رجعت أتابع ودي يتابع لعبة كان اسمها فري فاير. فري فاير وقتال وكذا، فحضرتها منعتها، حضرتها بالبيت ومنعتها.
1: شلون واجهت؟ احنا اليوم انا هسه اعتبرني مستمعة واجهت انه اريد يعني عرفت انه ابني دا يتابع فد لعبة من اجيت منعي.
0: لعبة مناسبة، هو مو من ورا، هو مو من وراي دا يلعب، هو دا يلعب قدام وانا ادري بدا يلعب. نعم. والموبايل متاح بيه.
1: زين انت من شاهدت السلوك وحددته هو بعد تعلق بهاي اللعبة.
0: شوف اكو موضوع، طبعا هو ليش صار عنيف؟ لأن متعلق. هو كان ما صار عنيف.
1: احنا كثير من الناس يقول لك انا شلون منع يقلب الدنيا، ممكن ما ياكل، يمكن يبكي.
0: هذه هم راح اجي هسه اسولف هسه احل هاي العقده احلها. الموضوع عند الابن انه هو تعلق وحب اللعبه وانغرس بيها وانغمس بيها. انا كأب اكو فتشي قبل شويه قلت لك لا بأس ان يعتذر.
1: نعم.
0: ويصير سهل. وقبلها قلت لازم يكون صديقه. هنا انا لازم هيبه الاب والفرض والقوه،
1: هنا تبدي السلطه.
0: اكو سلطه لازم تظهر، هاي العين الحمراء لازم تظهر في بعض الاحيان.
1: نعم.
0: لانه هو مو كل، اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لن تلقى الذي، اذا كل الامور انا عصبي عليها ايوه هم جت الساعة 9 وراح يجي
1: راحت الخوفة.
0: لا صرت ممل. لا صرت ممل بعد من يجي انا الجهال يطافرون. اما اذا انا كنت مره اسولف وياهم ومره قاعد بالقاعه العب ومره احكي لهم قصه ومره ناكل سوا.
1: هذا الكلام ومرة ينطبق على الام والاب
0: طبعا، هاني الاسره. فاذا انا كنت هذا الاب اللي مره حلو ومره عصبي ومره يوجه ومره يعتذر، اذا كنت انا متكامل بهذه الجهه بهذه الصوره عفوا، فمن اجي واشوف الخطر والخلل الموجود واجي اوجه هذه مثلا، انا ما امنعها راسا مثل اللي يمنعوا من التدخين، ما يقول لك كات يا ابا هاي تلعبها مثلا، هو يلعب ساعه مثلا تلعبها اليوم نص ساعه، راح تلعب بس نص ساعه وقنع ليش نص ساعه، واجي من اقتنعنا انا من جهازي
1: مثلا انطي بديل
0: من هو عنده ألف بديل بالموبايل، أنا دائما أبعدني داخل الموبايل، أنا ما أريد منع من الموبايل، فأنطي بالموبايل أسوي له تايمر لهاي اللعبة نص ساعة تقفل، شوية شوية أسويها ربع ساعة إلى أنا أسويها كات، وممنوع هاي اللعبة أسوي الحظر، ممنوع هاي اللعبة بالبيت، العب بديل، وأي لعبة لها علاقة بالعنف والقتال أمنعها وخليه يلعب الألعاب بالجانب الآخر، ممكن فيفا وكرة قدم، ممكن سيارات، أكو هواي ألعاب. ألعاب فكرية، سودوكو، مدري شنو.
1: حضرتك أيضا في بداية الحوار قلت مهارات التواصل، الألعاب ومهارات التواصل كيف نجمع بيناتهم؟ اليوم الألعاب أيضا من خلال حديثك وضحت أنه هو ممكن يخليه بعد ما يتحدث ما يتفاعل ويا الآخرين، في مهارات التواصل اللي يتعلمها للأطفال، كيف تساعدهم أنه يبدون يتواصلون ويتفاعلون مع الأطفال الآخرين وبالتالي يبتعدون عن الموبايل والآيباد؟
0: يعني أنا هسه ابتداء أنا ما أريد منع من الموبايل، أنا أريد يلعب بالموبايل، بس أنا أضيف له شيء إضافي،
1: أنا أحدد شنو يلعب وش قد يلعب،
0: خلي يلعب بس أنا أشوف إيش ده يلعب. والاتجاه قدامي، خليه يختار. اكو فشي اسمه الحريه المقيده.
1: يعني انت لست مع انه منع تام للموبايل؟
0: طبعا مو احنا ابتدى ارجع لي
1: لان راح يصير انه نحارب، يحس عايش في كوكب اخر
0: لو نطوع. نعم. اذا نحارب نروح بهذا الاتجاه. تقولي انا بدي اطوع
1: استاذ حسنين. انا اعرف عائله بسيطه ابنائهم ما شاء الله معدلات كلش عاليه، فمن سالتهم قالوا ما عندنا موبايل، الموبايل ما داخل الاولاد. فبصراحه ردت اطبق، يعني عجبني معدلاتهم كلها 99 98 بمعدلات عاليه. ما نجح الموضوع عندي.
0: ما ينجح ليش؟ لانه مثل المدخن تقولي لا حلو واحد يكون بدون سجاير، اسنانك حلوه ومنتركض حلو وصحتك حلوه ومدكوح حلو، خلا قطعوا السجاير. يقدر؟
1: لا
0: مستحيل. من اتعلم وادمن على موضوع خليه يستخدمه بالطريقه الحلوه.
1: واليوم احنا اكثر كثير من المدارس هسه والتعليم ايضا يعني يحتاج الموبايل والمنصات.
0: انا في هذا الموسم الاخير احنا اسسنا في هذا الموسم جمهوريه الورد للاطفال.
1: جمهوريه الورد طبعا هي احييك عليها حقيقه تجربه ناجحه في بابل.
0: يطول عمرك يبارك بيك. في جمهوريه الورد في هذا الموسم احنا كل موسم نشتغل بعيدا عن الموبايل، الموبايل ليجي واحنا ندرب ونشتغل تدريباتنا. في جمهورية الورد اعتمدت تقريبا بحدود 70% على تجيبوا الموبايل.
1: نعم.
0: ليش؟
1: حتى ما يصير
0: الدنيا فوق. الدنيا كلها متجهة باتجاه التقنية. أنا من نصير عكس التيار، الدنيا الأطفال.
1: نعم.
0: من نصير
1: هذا الجيل اللي احنا لازم نقتنع انه جيل يختلف عن جيلنا.
0: يجوز احنا نختلف عنه. لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم أو آدابكم لأنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم.
1: نعم. إذن هاي مبدئيا لازم نسلم بيها.
0: احنا نختلف عنهم، فعلينا أنه نفكر بعقولهم. فاللي سويته بالمؤسسة في هذا الموسم، جيبوا الموبايل، الموسيقى من الممكن تنصب برنامج البيانو ونعلمك شلون تعزف، او مثلا الاي اي برنامج للذكاء الاصطناعي، تعال احنا كلنا احنا دا نستخدم او اغلب الناس دا يستخدمون الجي بي تي شات والجيميناي والكلاود،
1: انت تعلموا يواكبون لكن بطريقه ثانية.
0: ذني الناس دا يستخدموه على انه جوجل. نعم. دا يبحث عن فلان موضوع، في حين هذا الموضوع اكبر واعمق وهواي تدريبات من عندنا احنا دا نسولف بيها ويا الاطفال بطريقه تقنيه عاليه، بس نوجه التقنيه شلون نوجه التقنيه ونطوعها صير طيعة بدينا، خلي نعم. الطفل يستخدمها بطريقة صحيحة.
1: وبالتالي يعني احنا لا حرمان، اذا نصيحتك للأهالي لا حرمان لكن مراقبة تامة.
0: يعني هو يقال لا افراط ولا تفريط.
1: نعم.
0: لا تطهيها كلش ولا تمنع كلش.
1: والله حقيقة يعني
0: أمرا بين أمرين.
1: التجربة اللي حضرتك خضتها في بابل واللي إن شاء الله يا ربي من نجاح أكثر وأكثر، تجربة مهمة للكثير من الأهالي اللي يعانون أبنائهم من العناد. يعني إحنا خلينا نكون واقعيين، قد نخطأ إحنا الأهل أيضا، نحتاج إحنا نربي نفسنا ويا تربيتهم.
0: بالضبط. إحنا دا نشتغل، آسف على المقاطعة، إحنا دا نشتغل أيضا على أولياء الأمور.
1: نعم.
0: في قادم الأيام راح نشتغل على ورش خاصة بأولياء الأمور وكيفية الحل لبعض هاي الإشكالات.
1: يعني إحنا لازم هم نتعلم،
0: لازم
1: مو بس نعلم أبنائنا،
0: لازم نتعلم. يعني خذ العلم من المهدي إلى اللحد. نبيك قال عليه الصلاة والسلام،
1: التربية علم صعب.
0: للي يشوفه، للي يشوفه صعب يصعب، للي يشوفه سهل سهل.
1: أنا مهم أؤمن. مهم نتعلم التربية.
0: أنا أؤمن، أنا نعم. أؤمن إنه هذه الحياة كلها عبارة عن لعبة. هذه الحياة لعبة، عليك أن تجيد شلون تلعبها، وبالأخير من تموت يطلع لك جيم أوفر.
1: أعظم شيء صناعة إنسان
0: ببساطة. يعني من أعظم الاستثمارات هي استثمار العقل، شلون استثمر عقل شخص وطوره ونميه وخليه قائد بالمجتمع.
1: صار حسنين رح أسأل سؤال هيجي خارج الموضوع. من خضت هاي التجربة في التعامل مع الطفل وصناعته، وهي من أصعب الأمور حقيقة. اليوم إحنا أبنائنا قودا نحاول نسيطر ونربي، وأنت كيف بمجموعة من الأطفال وما شاء الله على سنوات أنت نجاح باهر، كيف اختاريت هذا الموضوع وإيش كنت يأخذ من مساحة التفكير في التعامل مع الطفل؟
0: يعني هسه احيانا اذا اريد اصمم لعبه واحده للاطفال، هسه اجت الذكاء الاصطناعي والاشياء وسهلت علينا هواي امور. كنت اذا اريد افكر بلعبه افكر بها في 3 4 5 ايام، ما انام الليل وافكر شلون اللعبه واطبقها واكتبها والخطا مالتها الى ان تصير اللعبه قويه وناضجه وتطبق بشكل سلس وسهل. الموضوع موضوع الاطفال موضوع ممتع بس مو سهل.
1: سهل ممتنع؟
0: سهل ممتنع لا، هو صعب. لا مو سهل ممتنع، هو صعب بس اللي يجيده يصير عليه سهل.
1: من أصعب المشاريع تقريبا.
0: إيه يعني، يعني التعامل مع الأطفال يعني كمشروع تقصدي؟ كمشروع مؤسسة؟
1: نعم.
0: لا المشروع جدا صعب، مو بس صعب، جدا صعب، لأنه أن تقود جروب من الأطفال بأفكار من بيئات من
1: هو كان هذا
0: سلوكيات مختلفة. هذه الطريقة، هذه الطريقة أنه شلون أنت تقود هاي الناس كلها بهاي الاختلاف الفكري والبيئي والسلوكي، وأنت تتجي تريد تعطي فكرة.
1: نعم.
0: قصة من الواقع. يوم من الأيام دا أنطي محاضرة لأطفال بأعمار 10 إلى 12 سنة،
1: طبعا وأعمار حرجة هاي،
0: وطبعا هذا التحول الهرموني أكو بعضهم دي يصير عنده. فأنا واقف دا أنطي محاضرة، فواحد من الأطفال شال إيده.
1: نعم.
0: قال لي يعني بنص المحاضرة كان قال لي هذا دا تسولف أنت كلش بيجي فتشي سهل علي وبسيط، وأنا يعني هذا دا تحكي أنت أقل من مستواي.
1: شلون صارت دا تفعل؟
0: واحد من الأطفال قال لي هذا دا تحكي أنت هذا أقل من مستواي. فأنا أمام 30 تقريبا 25 طفل وعلى مسمع من الجميع،
1: موقف صعب
0: علي أنه شلون أتعامل؟
1: تحافظ على هيبتك وتحتويه وترد يعني بطريقة تثبت قدراتك أمام الآخرين.
0: فهنا ليش قلت ليش صعب؟ وهنا أنا لازم أكو سرعة بديهة للمدرب، المدرب الواقف قدامهم وهيبة ويعد أبو. فقلت له أنت تشوفها أقل من مستواك؟ قال لي قلت له ما يخالف أجي أشاورك شيء؟ قال لي أجي تشاورته. قلت له أنت تشوف هذا أقل مستوى من مستواك، كلهم من مستواك لو هم أقل منك؟ قال كلهم أقل من عندي. هو هذا الطفل يشعر بفوقية وأنه أعلى من الجميع. قلت له إذن أنا أحتاج شيء من عندك، أنه هذه المعلومة راح أفهمك
1: إياها، مراعاة الفروق الفردية
0: راح أفهمك إياها، ومن تفهمها أنت أنا راح أقعد بالأخير، وانت راح تكمل توصلها للوراك والوراك يوصلها للوراء. خلي نشوف اكو امكانية ايصال الفكرة مني الك، وانت انا اعتقدك انت قادر على ان توصل الفكرة لهذولا.
1: يعني اشركته حسست
0: بانه هاي الفكرة اللي تشوفها هيك صغيرة وتافهة وقليلة انت قادر على ايصالها للوراك لأقل منك؟ قال ايه. يلا تمام. فشرحتها، هو مركز علي ما ضاع من عنده ولا ثانية،
1: تحدي
0: مركز علي فول، بس هو التحدي أيضا إليه. فأثناء طيته مجال قلت لهم يلا هسه ما أتذكر اسم الولد، يلا أنا رح أقعد بالأخير، هاك القلم يلا اشرح الفكرة.
1: شنو صار؟ أنا شوقة بيد أعرف.
0: صار كل الخير.
1: يعني هذا شيء ممكن نطبقه بالبيت. مرات من نشوف أم والأب أو كبار دا يحجون وأكو طفل ينطفت فكرة فرأساً أنت لا تتدخل، أنت بعدك طفل.
0: أوكي. هذه سرعة البديهة إحنا نحتاجها بالبيت، على الأب والأم أن يكون سريع البديهة. وسرعة البديهة هو مو جهاز موبايل،
1: هذا مسموح مو جهاز، لا تتدخل أنت بعدك طفل،
0: مو جهاز موبايل وتشتري. سرعة البديهة عليك أنه أنت أن تمتلكها وتعرف شلون تتعامل مع ابنك. إذا حكى ابنك عندك خياراً، لو تقول له لا تتدخل اسكت،
1: وهذا هو إذا يصير
0: وهي كارثة. هاي شوف إيش دا يحكي، يجوز فكرته صح. هسا أخوهم المثل الشاعر يقول خذ الحكمة من أفواه
1: المجانين،
0: حتى شو المجانين هذا؟ هسه هذا ابني عنده آلاف المعلومات.
1: يعني استاذ حسنية من خبرتك ننطي مجال انه يسمعنا. نحيي قيصر الجراح. نخليه يشاركنا بالحديث
0: الابن. لا ضير، بس انا يكون اعرف وين اخليه يشتغل.
1: زين، ايش وقت احنا نمنع من المشاركه بالحديث الكبار، وايش وقت انه احنا نسمح له
0: بالحديث الكبار؟ ليش ينحكي قدامه؟
1: اذا نرجع للام والاب.
0: اذا انت تشوفي حديث كبار ليش تفتحي قدامه؟ واذا الحديث متاح انت ليش ما تخليه يشترك؟
1: اذا
0: فلو حديث كبار
1: موقف،
0: لو حديث كبار نسولفه بالغرفه، لو حديث عام للاسره نسولفه قدامه، واذا اشترك عادي. فالخلل وين هسه؟ بالطفل.
1: إذن كل الأمور تعود إلى الأهل. وقبل ما نختم نتحدث على الخلافات ما بين الأم والأب وتأثيرها على الطفل.
0: نعم.
1: اليوم نشوف كثير من العوائل قد يكون أكو خلاف. هل هذا الخلاف تأثيره كارثي مثل ما نقول على الطفل؟
0: تأثيره مباشر، لأنه تتخيلي أنه هو الشخص، الأم أو الأب هو الشخص اللي ده يصب معلومات خلينا نفترضها دولكة وغلاس، وده يصب المعلومات بالغلاس وبشكل مفاجئ انكسرت الدولكة.
1: نعم.
0: الإناء الكبير اللي ده يصب مين راح يستقين المعلومة؟ راح يأخذ المعلومة من هذا ومن ذاك، والموجه انفقد، على اعتبار أحيانا بعض الأسر من يصير خلاف ينتقل الخلاف، نتحارب بالجهال
1: للأسف الكثير اليوم
0: نتحارب بيهم، وهذا تحاربنا بيهم دور المشكلة في اثنين. هو مو أنت مو بس فقدت الأبوة بالنسبة، يعني هو ما بعد ما يشوفك، مو بس ما يشوفك أبو، راح يشوفك عدو، لأنه أنت قمت تحارب وتحارب بي أنه هذا هيك وهذا هيك، وهذه مشكلة كبيرة علينا أنه من لا سمح الله يصير خلافات نعزل هذولا، مثل ما قلنا سالفة الكبار للكبار. هاي هم سالفة الكبار.
1: إذن في حال الخلافات بين الأم والأب، في حال فقد أحد الأبوين، إذن لازم يكون الطفل بعيد جدا عن هذا الحوار
0: حتى أحافظ على براءة الطفل.
1: نعم.
0: علي أن أعرف هي شنية براءته، شنو اللي يلوث هذه البراءة، سلوكي أسلوبي. إذا أنا كنت مو خوش إنسان لا أنتظر ابني يكون خوش إنسان، إذا كنت أنا مو خوش أبو لا أنتظر باكر يصير ابني خوش أبو. أنا زارع، زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون، أنا زارع هاي البذرة ودا أنتظرها تكبر، شنو نوع البذرة مالتي؟ عاقول، رقية، نخلة، شنو هاي؟
1: يعني اليوم في ظل ارتفاع نسب الطلاق بشدة، نحاول أنه ننطي نصيحة أنه الأطفال لا يكونون ساحة حرب ما بين الأبوين.
0: بالضبط، الطفل دائما هو مو ذنبه، هو مو ذنبه أجل الدنيا، ومو ذنبه أنه أنتوا تتعاركون، ومو ذنبه راحت الأمور بهذا الاتجاه.
1: إذا ممكن تكون هاي الاتجاه ويكونون أكو بيئة سليمة للطفل.
0: عادي ممكن إذا وجد الأب أو الأم.
1: نعم.
0: الأصلح أن يكون الطفل في هذه البيئة. X أو Y. هنا أو هنا. خليهم اثنيناتهم يجاهدون على أن يروح الموضوع بهذا الاتجاه. ليش؟ لأنه الأصلح لهذولا. هسا أنا متعارك ويا فلان. هذا شعلي.
1: الألفاظ الشتائم،
0: فأني دا
1: لأن الرمزين مهمات عند الابن.
0: بالضبط، فأني علي كأب أن أحافظ على أبوتي بعين ابني. هسا ليش آبائنا من الذكر أبويا أكو فد رهبة وهيبة وأكو فد شيء، والله يرحم اللي راحة والله يحفظ الموجودين. آمين. من الذكرة بهيبة، ليش دا أتذكرة بهيبة؟
1: طبعا قيصر إذا ذكرنا الأب رأسنا عيونه بدو،
0: الله يرحم والدك الإعلام الكبير. ليش أني دا أتذكر الأب بهيبة؟ لأنه نعم. فعلا هو حافظ على قيمته كأب، هو ما نزل لمستواي وأنا صغيروني وعدي أسوي مشاكل ويا أصدقائي وهم يسوي مشكلة وياه. لا، هو أب.
1: نعم.
0: قائد، فإذا كان قائد عليه أن يصنع قادة وراه. هسه حتى المدير بالدوام، إذا أنت مدير ناجح عليك أنه من تغيب يومين ثلاثة العمل يمشي وقادة وراك يقودون العمل، أما إذا أنت كنت لازم الأمور بيدك بس أنت.
1: طبعا وهذا الكلام يطبق على الأم أو الأب، يعني إحنا نشوف خاصة نسائنا، تحياتنا لكل النساء العراقيات اللي قد يكونون خسروا أزواجهم في حروب أو في الكثير، اللي العراق شهد كثير من الأمور، لكن كانت أكو نساء خرجت فيلم.
0: أنا دا أقول الأب وهيبة الأب، لأنه حتى المفردة الأبوة والأمومة، شوف الأمومة مليانة
1: لطيفة
0: حنية، فهي واجبات، أكو واجب الحنية والحضن. نعم. والدفو واللي تدافع له هاي الأم، في حين الأب تلقين القوة والقسوة والحنان.
1: هنا سؤال، فعلا الابنت تميل لأبوها والابن يميل لأمها؟
0: إيه يقال هسا أنا خماد ولا وأنا مجرب
1: أنت متعامل يا
0: الأطفال. يقال هو أول عشيق بالنسبة لها هي أبوها. ليش؟ الأب الصالح اللي عرف مكانته. ليش اللي من أول الوقت ده يمشي بسرعة؟
1: للأسف
0: آخر جملة. طول عمرك. ليش هي تشوفه هو قيمة عليا؟ البنت أول ما تنشأ وتكبر هي تتمنى شخصية خيالية، هذا الفارس اللي بإمكانه كل شيء يسوي، البطل القوي اللي عنده الإمكانيات، اللي عنده الفكر، اللسان القوي والسند والحماية، وهذا ذا لقيته بأبوها فصار هو هذا أول واحد. أما إذا كان أبوها فد واحد شخصية مهزوزة تافهة ضعيفة، مو هذا راح يكون.
1: أي واحد
0: راح يرمش لها بهاي الأشكال بهاي الصورة اللي بخيالها راح تروح له، وراح يكون هو الأول مو الأب.
1: ولهذا نشوف البنات اللي يتربوا عند أب حنون أبدا يعني ما يهزها أي شيء، والولد مدلل أمه.
0: لا، الجميع مدللين الأم.
1: إذن في الختام أستاذ حسنيا، إذا قلنا لك ثلاث قواعد تنطينا إياها لكل أم وأب حتى يساعدون على خلق طفل سوي وواثق بنفسه، شنو تنصح؟
0: سولف وياهم يعني فضيلهم من وقتك.
1: نعم.
0: انطيهم وقت وسولف وياهم، العب وياهم. يعني مو قوانين هذه، راح اسولف. حاول تكون هسه واحد من اسماء الله الحسنى يعني له علاقه بالعفو.
1: نعم.
0: انت هم يكون عندك العفو.
1: اذا الوقت ثم الوقت.
0: انطي وقت واعفي عن الاخطاء، لكن خلي حدودك، ارسم دستورك.
1: الحساب الشديد مو زين.
0: شوف هسه وقت ماك.
1: احنا نتمنى والله لو اكو وقت.
0: لازم شوفي اكو دستور، اكو قانون، حالة حال الدولة، حكومة اعتبروها البيت حكومة، لازم اكو دستور، وهذا الدستور لازم يطبق بحذافيرة مع روح القانون.
1: جميل، تشبيه رائع جدا. اذا القانون وروح القانون في التعامل مع الطفل، حوار جميل وممتع مع مدرب التنمية البشرية والإعلام المعروفة المبدع أستاذ حسنين. احنا نتمنى لك النجاح، وحقيقة احنا نشكرك على الخطوات الكبيرة والمهمة اللي تسعها وتعملها مع صناعة جيل وأطفال واعين. ان شاء الله كل التوفيق. اسعدني الحوار.
0: شكرا لكرمكم، وان شاء الله يا رب كنت خفيف الظل على الجميع.
1: احبتي المستمعين، وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج ما بين. كنا معكم في الاعداد والتقديم، انا محدثتكم اسراء الخفاجي، خلف المكسر والمبدع قيصر الجراح. كنتم في امان الله.

0: من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.
1: إذاعة جامعة المستقبل بها فد أغاني توديك العالم ثاني.

0: نلعب. دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية.

0: الاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

أكتب السطر الأخير، سيبي قلبي وبعدي وحدي مش حاضر.

في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: علي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

Thank you.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.